بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العظيم الجاه العالي القدر طه الأمين، وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى ذريته وأهل بيته المكرمين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين البارات التقيات النقيات الطاهرات الصفيات، وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ربنا صلى عليه. منقول صباح الخير والمحبة لكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا وعم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم معنا بهالصباح الجميل من يوم السبت من الثاني من شهر ربيع الأول.

منحييكم بكل محبة، ونسأل الله أن يجعل صباحكم خير وبركة وطمأنينة، وأن يملأ أيامكم بالرضا والفرح، ويقربكم دائما من كل ما فيه خير وصلاح.

0: معكم أنا جهاد، نلتقي من جديد عبر برنامج نغم الصباح لنقضي سوا حوالي ساعتين وساعتين منوعة بين الفائدة والمتعة والذكر والكلمة الطيبة. فابقوا معنا أحبابنا الكرام، لأنه فقراتنا اليوم إن شاء الله تعالى حتكون حلوة ومتنوعة وفيها الفائدة، وإن شاء الله تعالى تنال رضاكم.
1: في فؤادي يا سلام.
0: إذن أحبابنا الكرام، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. يسعد لي صباحكم وصباح اللي عم يرسلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة.
1: بل سمنت والسقاء
2: صلي عليه
1: ربنا.
0: يا هلا وغلا بالأخت فاطمة الزين، بحييكي وبصبح عليكي وبقلك أهلا وسهلا فيكي، بيسعدنا تكوني معنا على السماء.

كمان بحب صبح على الأخ حسين اللي بصبح علينا من الصباح الباكر، الأخ ديب كمان لنشوف كمان مين مصبح علينا، كل اللي هني عم يراسلونا ومن الصباح الباكر، فبقلكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد لنا صباحكم. بصبح على كل اللي عم يسمعنا من خارج سيدني وأستراليا، إن كان عنكم صباح فبقلكم صباح الخير، وكان عنكم مساء يسعد لنا مساكم.

نعم أحبابنا الكرام، بشكر من كل قلبي كل اللي عم يسمعنا على هيدي الموجة وعلى الموجات التانية، وكمان اللي عم يتابعنا عبر الديجيتال راديو ومن أي مكان عم توصل فيه أصواتنا. أكيد وجودكم معنا هو اللي بيعطي البرنامج أو برنامج نغم الصباح نكهته الحلوة، خصوصا بهالصباح الباكر، مش بكير كتير بس يعني، ومحبتكم وتشجيعكم بيخلونا دائما نقدم الأفضل. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، وإن شاء الله تعالى نبقى سوا بهالصباح الجميل لحتى نقدم لكم أحلى البرامج.

إذن أحبابنا الكرام، اليوم هو السبت الثاني من ربيع الأول من السنة الهجرية 1448، فأكيد دخلنا نحن بربيع الأول، اليوم الثاني من ربيع الأول، ف يعني دخلنا بشهر المولد، فأهلا بربيع الأول وبخير مولود، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هو الموافق للخامس عشر من آب أغسطس من سنة 2026.

أكيد بهالمناسبة الطيبة أحبابنا الكرام، ومع حلول شهر ربيع الأول، شهر مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منحب نهني ونبشر جميع مستمعينا الكرام بهيدي الذكرى العطرة، سائلين الله أن يعيدها علينا وعليكم بالخير والبركة والمحبة. ربيع الأول أقبل، فحلت معه نفحات المولد وعبقت القلوب بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحب صبح على الحاج أحمد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك، وانت بألف خير إن شاء الله تعالى، انت وكل محبينك، وتحصلوا مرادكم من الخير، آمين. كمان للأخت روعة نفس الشيء، بارك الله فيك، الله يحقق سؤلك من الخير، وكل عام وأنتم بألف خير، ويسعد لنا صباحك. كمان الحاج أم خالد، بارك الله فيك ويسعد لنا صباحك، ونتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية، اللي منرغب لك ولكل المستمعين اللي هني عم يسمعونا وبيريدوا لنا كل الخير.

مستمعينا الكرام، بالنسبة لأحوال الطقس بسيدني وضواحيها اليوم السبت ل 15 آب أغسطس، الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال زخات من المطر خلال النهار والرياح جنوبية لجنوبية غربية، وقد تكون نشيطة أحيانا، وبحسب مكتب الأرصاد الأسترالي احتمال الأمطار على ساحل سيدني بيوصل لحوالي 70% بالمئة.

أما بالنسبة لبكرة الأحد 16 آب، فالأجواء بتبقى غائمة جزئيا مع احتمال زخات مطر أيضا، والرياح بتميل إلى الجنوب الشرقي وقد تنشط خصوصا خلال فترة الصباح، واحتمال الأمطار يبقى بحدود 70% على الساحل. بالنسبة لدرجات الحرارة، أجواء سيدني هالفترة باردة نسبيا مثل ما ملاحظين خصوصا بالصباح وبالمساء، لهيك مننصح مستمعينا الكرام يدفوا حالهم ويلبسوا شيء دافي، وإذا كانوا طالعين من البيت اليوم وبكرة ما ينسوا يحملوا معهم المظلة احتياط.

شو رأيكم مستمعينا الكرام ننتقل احنا وياكم حتى نخبركم بفقرات برنامجنا لليوم السبت. فالفقرة الأولى هي من كنوز القرآن، أما الفقرة الثانية فبلشنا بنحكي عن السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهيدي حتكون فقرتنا الثانية لليوم إن شاء الله تعالى. حنترك كمان مجال اليوم لحتى نعمل مسابقة لأحبابنا الكرام اللي بيحبوا يتواصلوا معنا ويتصلوا فينا ويشاركوا بالمسابقة، فحيكون عندنا مسابقات متنوعة بالإضافة للمسابقة التشوكلت اللي هي مع الحجة هنادي حنتابع فيها اليوم، فهي لأنه معطلة هالأسبوعين فقالت لنا أنه مشان ما تتوقف هيدي، فاللي بيحب كمان يشارك فيها من جديد لأول مرة أو بيكون مسجل هو قبل هلأ وعاطي رقم فكم بيقدر مثلا غير الرقم اللي هو عطاه، فإن شاء الله تعالى منتشاور ومنتحاور بفترته بآخر فقرة ببرنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى.

هلا وغلا بالحاجة خديجة زميلتنا العزيزة، تحياتنا لإليك ويسعد لنا صباحك. وكمان بقول لك بهالشهر، بداية الشهر إن شاء الله تعالى بيكون شهر مبارك علينا وعليك وعلى كل المحبينك وعلى كل مستمعينا الكرام وين ما كانوا عم يستمعوا لنا.

أحبابنا اللي عم يسمعونا واللي عنده رقم الواتساب حاعطيكم إياه بحال حدا ما عنده إياه 0410-830-930. برجع بعيد 0410-830-930. بتمنى الجميع ينزل هالرقم عنده على هاتفه المحمول وتشاوروا معنا وتحاوروا معنا وارسلوا لنا رسائلكم وصبحياتكم عبر هيدا الرقم. إن شاء الله تعالى خلونا على تواصل مع بعض على الرقم برجع بعيده 0410-830-930.

سيرة هي القصص في القرآن الكريم، تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك، وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، سنكلمكم اليوم عن سيدنا شيث وسيدنا إدريس عليهما السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا، جعل الله تعالى شيثا نبيا بعد موت أبيه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ولدته حواء بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل وكان شبيها بهابيل. أنزل الله على النبي شيث 50 صحيفة، وقام بالأمر بعد أبيه آدم عليه السلام، وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله، وبقي الناس في زمانه على دين الإسلام يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. وأنزل الله على شيث شرعا جديدا، وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم بعد أن كان يحل في شرع آدم عليه السلام. مستمعينا، أقام سيدنا شيث بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات عن عمر 912 سنة، ودفن إلى جانب سيدنا آدم عليه السلام. قام أنوش بعد وفاة أبيه شيث على منهجه من غير تبديل ولا تغيير، ثم بعده ولده قينان، ثم من بعده ولده مهلاييل، ثم من بعده ابنه يرد. فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخ نوخ وهو إدريس عليه السلام، وقيل إن أنساب بني آدم كلهم اليوم يرجع إلى شيث، لأن البشر غير نسل شيث انقرضوا وبادوا.

سيدنا إدريس عليه السلام. أحبابنا، بعد وفاة سيدنا شيث عليه السلام أنزل الله الوحي على سيدنا إدريس وهو

وثالث الأنبياء، وكان جميع الناس آنذاك على دين الإسلام. ولد سيدنا إدريس عليه السلام في مدينة بابل في العراق، فعلم الناس أمور دينهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وسمي إدريس بهذا الاسم لكثرة درسه الصحف السماوية التي أنزلها الله تعالى على سيدنا شيث عليه السلام. ويسمى إدريس أيضا أخ نوخ، وقد وصف الله تعالى إدريس عليه السلام بالنبوة والصديقية، وهي درجة عالية ورفيعة عند الله عز وجل.

وكان سيدنا إدريس عليه السلام جميل الشكل والصورة وجميل الصوت كغيره من الأنبياء، وكان إدريس عليه السلام يتكلم اللغة السريانية، وكان قومه في زمانه يتكلمون 72 لغة، فعلمه الله تعالى لغاتهم جميعها ليعلم كل طائفة وفرقة من قومه أمور وأحكام دينهم، وهي الشريعة التي أنزلت عليه والمبنية على دين الله الإسلام. أحبابنا، وكان نبي الله إدريس عليه السلام يعمل بالخياطة، يقطع الثياب ويخيطها ويأكل من كسب يده، وكان عليه السلام يرعى الأغنام كغيره من الأنبياء، لأن رعي الغنم يعلم الصبر وحسن التدبير وسياسة الناس، وكان سيدنا إدريس عليه السلام نبياً عابداً شاكراً كثير الذكر لله تعالى في جميع أحواله.

أحبابنا، فقد روي أن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام جاءه مرة إبليس اللعين في صورة إنسان ليفتنه عن الحق، والله تعالى حفظ أنبياءه من أن يصلهم الشيطان، وكان سيدنا إدريس عليه السلام يخيط الثوب في كل دخلة وخرجة، كان يقول سبحان الله والحمد لله. وكان سيدنا إدريس عليه السلام قد أخذ في أول عمره بعلم وشريعة نبي الله شيث بن آدم عليهما السلام، ولما كبر آتاه الله تعالى النبوة والرسالة، وأنزل الله عليه عن طريق الوحي 30 صحيفة فيها أحكام الشريعة وأمور الدين. وصار سيدنا إدريس عليه السلام يدعو قومه الذين بعث فيهم، وكانوا كمن سبقهم من أولاد آدم وذريته مسلمين مؤمنين إلى تطبيق شريعة الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. وكان عليه السلام يحذر من عصى الله تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة، ويبشر من أطاعه بالنعيم العظيم في الجنة. فأطاعه بعض قومه وخالفه البعض ولم يلتزموا أوامره، فشق ذلك عليه ونوى أن يرحل ويهاجر عن وطنه بابل في العراق. لذلك أمر من كان معه من المطيعين أن يرحلوا معه عن وطنهم العراق إلى مكان آخر، فثقل ذلك على هؤلاء الرحيل عن وطنهم، وقالوا له وأين نجد مثل بابل إذا رحلنا؟ فأجابهم سيدنا إدريس عليه السلام إذا هاجرنا لله تعالى رزقنا بلدا غيره.

خرج سيدنا إدريس عليه السلام بمن معه من قومه مهاجرين في سبيل الله من العراق، فساروا متوكلين على الله تبارك وتعالى حتى وصلوا بعد جهد وتعب إلى إقليم يسمى بلغتهم السريانية بابليون، وهناك رأوا نهر النيل العظيم. أقام سيدنا إدريس عليه السلام ومن كان معه في مصر يدعو الناس بهمة عالية لتطبيق شريعة الله تعالى، وكانت مدة إقامته في الأرض 82 سنة. وقد حصل أنه لما دعا نبي الله إدريس عليه السلام قومه إلى تطبيق شريعة الله تعالى وعدم الوقوع في المعاصي، أن عصى بعض قومه الله تعالى ولم يلتزموا أوامره. ولما كثر الظلم والاعتداء وكثرت المعاصي على الأرض بين قوم سيدنا إدريس عليه السلام، رفع الله تعالى بقدرته نبيه إدريس عليه السلام من هذه الأرض إلى السماء مدة من الزمن، ثم أعاده بعد ذلك إلى هذه الأرض التي توفاه وأماته عليها كغيره من البشر.

نعم أحبابنا الكرام، وكان عليه السلام هو أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم، فإن الله جل وعز علمه وأفهمه أسرار الفلك والنجوم، وأفهمه عدد السنين والحساب. ويروى عنه أنه أول من نظر في علم الطب، وأول من رسم لقومه قواعد تمدين المدن، وهو أول من أنذر بالطوفان الذي سيحصل في زمن نبي الله نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن نبي الله نوح عليه السلام وما حصل معه وقت الطوفان.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم. بهدي هالإنشودي لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تسمعوا لقلنا.

0: سيرة تحكي لنا معنى الغرام.
1: مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تأليف الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء، وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.

وكلامنا اليوم عن أعمام وعمات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقثم مات صغيرا وهو أخ الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وأجنادين موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين، وضباعة بنت الزبير وهي صحابية، وأم الحكم بنت الزبير وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أعمامه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنه، وأيضا أبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم كلهم صحابة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة.

أحبابنا الكرام، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، ومن أعمامه أيضا وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وأمه فاطمة بن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم، وليس له من الولد إلا واحد وهو طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. ومن أعمامه أبي لهب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه، وله من الأولاد عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الكعبة وجحل، واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاماً.

أحبابنا الكرام، أما عمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهن ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله وقد أسلم، وزهيرة وقريبة الكبرى. ومن عماته أيضا أروى بنت عبد المطلب، كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليط بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وأيضا أميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. ومن عماته أيضا برة بنت عبد المطلب، كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أم حكيم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة المقبلة لنذكر لكم عن أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام.

برجع بجدد التحية لكل مستمعينا الكرام، بالأخص لكل اللي انضم معنا هلأ من جديد بهالصباح. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا نغم الصباح وشكرا لاختياركم تكونوا معنا على هالموجة، وإن شاء الله تعالى نكون رفقة حلوة لكم بهالنهار ونقدم لكم فقرات بتفيدكم وبتفرح قلوبكم. فأبقوا معنا أحبابنا الكرام لأن بعد عنا فقرات حلوة وبنوع، ومع بعض إن شاء الله تعالى منكمل صباحنا بكل محبة. خبرونا مين معنا وبعدكن معنا، فمنقلكن ابقوا معنا.

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فعمل لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.

رضا الوالدين. رضا الوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. أخي، إن كنت كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك. نعم أحبابنا الكرام، رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها. الدنيا للزوال، أما رضا الوالدين فهو خير دائم، ينفعك أخي في الدنيا والآخرة.

إذا فقدت صفيك من الدنيا؟ أو ماذا لو فقدت صفيك من الدنيا؟ المسلم أحبابنا الكرام الذي يفقد من يعز عليه ويفضله من بين أهل الدنيا كالولد والأبي والأم والأخ والأخت، إن صبر ابتغاء مرضات الله له الجنة. الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.

إنما الدنيا حلم. أحبابنا الكرام، يروى أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري يقول: اجمع لي أمر الدنيا، وصف لي أمر الآخرة. فكتب إليه الحسن البصري: إنما الدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت متوسط، ونحن في أضغاث أحلام. ومن حاسب نفسه ربح، ومن حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه.

0: يسعد لنا صباحكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. حنترككم مع فاصل إعلاني قصير وبعده راجعين لكم، ولكن حنسمع بعض الإعلانات لمقطع من أنشودة حنات أنا حنات اللي طلبتها الأخت روعة وبتهديها لكل أسرة الإذاعة ولكل محبينا. ففاصل ونواصل.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: 2MFM sponsored by the following.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.

0: فوق حداه يا نفسي ضمي يا بابا كرجي تبكي.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة لليوم لفقرة المسابقات. فاللي بيحب يشارك معنا بتقدروا تتصلوا على 9707-2747 أو تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. بس اللي بده ينزل اسمه ليربح هدية معنا بده يتصل على هيدا الرقم اللي ذكرت لكم إياه، ورقم الواتساب عفوا، بس بنتلقى عليها رسالات ما بنتلقى عليها اتصالات. ورقم الواتساب هو 0410830930.

0: أحبابنا اللي بيحب يشارك معنا بالمسابقة بتقدروا تقولوا لنا إذا بتكون الشعار شعار المولد اللي هو حيكون بستة سبتمبر إن شاء الله تعالى بويتلم ليجا سنتا على 90A ميموريال أفينيو ليفربول. بتقدروا تقولوا لنا شعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. معنا الحديث الشريف خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي, هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, بالإضافة إلى مسابقة التشوكلت اللي هي مع الحاجة هنادي فسلمتنا إياها بهالأسبوعين لأنه ما حتكون إخدي عطلي. فاللي بيحب يشارك فيها من جديد أو يغير الرقم فبتقدروا كمان تشاركوا فيها. مثل ما قلنا لكم مبارح يعني بين 50 حبة للمية 140 حبة, ففي البعض عم يدلوا على الرقم هو زيته وفي البعض عم يغير, فإذا حبيتوا تغيروا فأهلا وسهلا فيكم. بالإضافة للحديث, بالإضافة للشعار, كمان بالإضافة إذا حدا بيحب اسأله سؤال صح أم خطأ, ولكن كمان في عنا أسئلة أخرى اللي بيحب يشارك فيها. مثلا في عندي سؤال عام, من هي مصممة جهاز غسالة الأطباق يعني ديشواشر, مين هي اللي صممتها؟ إذا بتقدروا تعطونا جواب هالسؤال. كمان بالإضافة اذكروا لي أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور, مين هني الذكور؟ في معنا اتصال على الهواء مباشرة فحنأخذ أول اتصال معنا لليوم. منشوف
1: الأول.
0: ألو
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله, أهلا يا عماد.
1: صباح الخير حجي هيال.
0: صباح النور يا هلا.
1: صندوق الأول.
0: الصندوق الأول.
1: يعني أنا أول واحد أصابت يعني نتوى عاملي.
0: نعم
1: نعم أصابت عاملي أنا.
0: إيه أهلا وسهلا فيك. من بلش بالحديث.
1: تفضلي.
0: يلا
1: شعار الأول ولا
0: يلا الحديث. مثل ما بدك, من بلش بالشعار.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم نعم صحيح, بارك الله فيك. هلأ بننتقل للحديث.
1: والحديث.
0: نعم الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
0: خيركم
1: خيركم
0: خيركم لأهله,
1: خيركم لأهله,
0: وأنا خيركم,
1: وأنا غيركم,
0: خيركم
1: خيركم
0: لأهلي
1: لأهلي. نعم. يبارك فيكم إن شاء الله. بدي أغير أنا عدد الشوكليت.
0: بدك تغير. طيب شو بدك تقول اليوم؟
1: 113 انا قلت 120.
0: ايه بدك تقول 113. طيب
1: 113 نقصتهم.
0: نعم. طيب بدك سؤال صح ام خطا؟
1: صح وخطا. نعم. وانت سالتي سؤال كمان, مين اللي اخترع الديش واشا؟ إيه؟ سالتي انت لاصير سالتي
0: ماني متذكره سالته. ماني متذكره
1: لا سالتي ما انا مذكره. إيه أنا بسأل ما بعرف نسيت.
0: متذكر أنه سألته بس ما بتذكر مين.
1: يس
0: متذكرة. أنا سألي غير سؤال بس هيدا السؤال هي أول مرة بسأله. على كل حال إذا عرفت
1: اختروا عبدا تعطيك إياه, اختروا هذا بتعرفه
0: أو لك هلا
1: إن شاء الله. هلا بدأ وتسأل لك إياها.
0: طيب
1: إن شاء الله
0: هلا منشوف.
1: تحياتنا لألهم.
0: هل صح ولا خطأ؟ أم خطأ أنه كلمة لجام من أدوات الخيل؟
1: إيش هي الكلمة؟
0: لجام.
1: خطأ.
0: بتقول خطأ؟
1: يس.
0: طيب بتزر منك يا عماد هو صح.
1: يا صح. نعم. أنا أقول لك صح بعدين.
0: طيب عاكل الحال. شكرا كتير لك يا عماد.
1: Thank you حجي جهاد وتحياتي للشيخ بلال.
0: نعم إن شاء الله تعالى
1: للجميع إن شاء الله.
0: نعم شكرا يا عماد.
1: Thank you. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, شكرا لاتصالك. طيب مستمعينا الكرام, إذا اذكروا لي أسماء أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور. طيب بس لحتى نشوف مين في معنا كمان، بس لنحوله إن شاء الله تعالى، وخليكم معنا.

0: كمان معنا اتصال على الهواء مباشرة، منشوف مين في معنا. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم أحمد.
1: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين. بعتذر منك، ما بعرف إذا كمان قطع معك الخط.
1: لا لا،
0: مش الحال. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: طيب كيف أحوالكم؟ طمنونا عنكم.
1: الحمد لله، برد بردين.
0: أها، دفوا حالكم قد ما فيكم. منبلش بالشعار.
1: محمد صلى الله عليه وسلم
0: على نهجه نحيا. نعم، بارك الله فيك.
1: يمكن كنت ما بعرف وين.
0: ولا يهمك. طيب الحديث.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: نعم، بارك الله فيك. شاركتي كمان، خليني شوف، امبارحة شاركتي بالمسابقة تشوكلت، قلتي 133، حدلك على ما هو عليه؟
1: خلينا عليه.
0: طيب، بارك الله فيك.
1: طيب بدي أقول عن أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، الذكور.
1: القاسم هو الذي كان يكنى به.
0: صحيح.
1: وعبد الله وإبراهيم.
0: بارك الله فيك. الله يكرمك إن شاء الله. طيب عرفتي شي مين صمم جهاز غسالة الأطباق الديش واشا؟
1: هلا طلع معي، ما بعرف هاي دي هي ولا الأمريكية، جوزفين كوغرام.
0: جوزفين، صح، بارك الله فيك.
1: وفيكي الله
0: يعطيك العافية. الله يعافيك، وشكرا كثير على اتصالك. قولي لي.
1: الله يسلمك. شو قلتي النمرة هيدا، النمرة الثانية هيدي موبايل ولا شكلية؟
0: لا، هيدا اللي اتصلتي في علينا 9707-2747، هيدا الرقم.
1: لا لا، 3410.
0: هيدا الواتساب. هيدا الواتساب، فيكم بس تراسلونا عليه رسائل، ولكن ما فينا ناخد اتصالات عليه.
1: طيب عندي 14، بعدين
0: 830 930. هو عندك ايه انت على الهاتف؟
1: 830 930.
0: نعم. أوكي. هو 830 930.
1: بارك الله فيك.
0: امين وفيك، اهلا وسهلا فيك.
1: الله معك،
0: مع السلامه. طيب بناخذ الاتصال اللي بعده. الو. الو، اخت روعه عم تسمعيني؟ لحظه اخت روعة.
2: نعم.
0: نعم، اهلا وسهلا فيكي، بارك الله فيكي. سوري على يعني على الشيء اللي صار، ولكن ما بعرف شو عم يصير.
2: ولا يهمك، عم تسمعيني هلا؟
0: ايه عم اسمعك. انت سمعتيني منيح؟
2: نعم سمعتك منيح.
0: ماشي.
2: لك ولكل العاملين في الاذاعه ولكل الاخوه والاخوات المستمعين.
0: نعم.

0: بارك الله فيك أخت روعة، الله
1: أحسن الله
0: يكرمك.
1: إليك.
0: بشو
1: آمين يا
0: بنبلش؟
1: رسول الله. الشعار
0: يلا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا،
0: نعم، بارك الله فيك.
1: والحديث الشريف وفيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا أحسنكم، ولا خير أنا
0: خيركم،
1: أخير، وأنا خيركم لأهله
0: صح،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك.
1: نعم،
0: بالنسبة
1: أحسن
0: للمسابقة،
1: الله إليك.
0: آمين، المسابقة تشوكلت.
1: مثل امبارحة 136
0: طيب،
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: تحسين على يلي بيربحني بهن بأكله.
0: هي صح، بارك الله فيك.
1: وفيكي
0: طيب، شو بدك تجاوبي؟ بدك تذكري لي اسم من أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، زينب هي البنت الكبرى،
0: طيب، بارك
1: أكبر
0: الله
1: خواتها.
0: فيك.
1: أحسن الله إليك.
0: شكرا. قلتي لي زينب، بس لحتى عندي مشان أسأل عن الاسم الثاني.
1: نعم،
0: زينب، بارك الله فيك.
1: عندك صح وخطأ لو
0: ايه
1: سمحتي.
0: عندي، يلا هسألك صح أم خطأ.
1: نعم،
0: صح أم خطأ إنه الجماعة من 10 لـ20 تعني الرهط؟
1: من 10 لـ20.
0: إيه، هل تعني الرهط؟
1: لا،
0: يعني خطأ؟
1: خطأ.
0: بارك الله فيكي، صح إنه
1: أحسن
0: خطأ.
1: الله إليكي. هن
0: صح،
1: ممكن
0: خطأ.
1: للـ40 هي اللي بنتنا.
0: هني من 3 لـ10.
1: من 19 أقل.
0: هيك حسب ما
1: بارك
0: عندي
1: الله
0: أنا.
1: فيكي على المعلومة.
0: إيه، بارك
1: أي،
0: الله فيك حبيبة قلبي.
1: أحسن الله إليك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ننتقل للاتصال اللي بعده إن شاء الله تعالى. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت سلمى.
2: حبيبة قلبي، عرفتيني دغري.
0: إيه، بارك الله فيكي.
2: الله
0: مثل ما بيقولوا، هل
2: وفيكي
0: يخفى
2: إن شاء
0: القمر؟
2: الله. حبيبة قلبي، لا
0: تسلمي، بارك
2: ما
0: الله
2: هيك
0: فيكي.
2: خجلتيني. انتوا اللي منوريننا، انتوا القمر والشمس.
0: حبيبة قلبي، بارك الله فيكي.
2: وفيكي ان شاء الله. هلا بقول الشعار:
0: تفضلي.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم، بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم. هنشوفك إن شاء الله تعالى بالاحتفال.
2: والله عم جرب بدي اشوف حدا طالع، لانه زوجي مريض بسيط فوق لهون.
0: سلامة قلبه، الله يشفيه ويعافيه.
2: الله يخليك. هلا اذا طالع حدا انا بعرفه هطلع معه
0: إن
2: باذن
0: شاء
2: الله.
0: الله تعالى. سجلتي؟
2: والله بعد ما سجلت.
0: سجلي
2: بس
0: سجلي،
2: حتى
0: مهم كتير إنه تسجلوا.
2: لأمن حدا قبل ما بسجل.
0: أحسن ما إنه يبطل فيه مجال لتفوتي وتسجلي، لأنه
2: مجال
0: إذا اكتمل العدد، ومهم كتير إنه تسجلوا إنه حتى يعرفوا
2: هلا
0: العدد الموجود.
2: بعثولي أنا سبحان الله الجمعية مرتين سأعيدها، بس ترددت قلت لربما سجلت وأخذت محل حدا وما قدرت طلعت.
0: هو بس إنه حجز كرسي، بس ما أكثر ولا أقل. ما حت يعني أنت بتحطي اسمك لما بوقت التسجيل، بس الوقت اللي بيجيكي الكود، بس بيجيكي كود إنه حجز كرسي بس. عرفتي كيف؟
2: أوكي، لكن إن شاء الله هلأ
0: سجلي أنت على جميع
2: جميل.
0: الأحوال. حبيبة قلبي، بارك الله
2: بإذن الله
0: فيكي.
2: وفيك إن شاء الله.
0: الحديث
2: هلأ الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: نعم، بارك الله فيكي. رواه ابن حبان، اللي بيحب يعرف انه مين روى هذا الحديث. طيب،
2: اكيد بنحب نعرف.
0: ايه، بارك الله فيكي. طيب،
2: هلا لديش واشا انتي سألتني مين
0: مين مين مصمم اللي صمم غسالة الأطباق قديش واشا؟ نعم، أعطتني إياها الحجة، ولكن ما في مانع إنه كمان أعطيتينا إياها، بارك الله فيك.
2: أعطيتك، عفوا ما انتبه.
0: لا لا لا، ولا يهمك، ما بيأثر. فبدك كمان صح أم خطأ؟
2: أعطينا صح أم خطأ إذا ممكن.
0: طيب، صح أم خطأ إنه اللقلق نوع من الزواحف؟ سامعة باللقلق؟
2: استمعته كطير مش زواحف.
0: فهو صح أم خطأ إنه من الزواحف؟
2: خطأ
0: خطأ. شو قلتي؟ شو سمعتي؟
2: نوع من الطيور.
0: صح. بارك الله فيك حجتنا. طيب بالنسبة لمسابقة الشوكولات،
2: أنا قلت مع الحجة هنادي 125 فبدي غير.
0: لأنه هلأ العدد صار من 50 ل 140.
2: رجع نزل لل 140. أنا أريد كنت قلت 125 من أول ما بلشت.
0: نعم.
2: رح هنزل العدد لل 110.
0: 110. هيدا لبعدين الحجة إن شاء الله تعالى، بس ترجع لنا على الإذاعة بتهي بتقلكن بتهولكن ياها إن شاء الله تعالى.
2: طيب إن شاء الله.
0: حبيبة قلبي آمين وإياكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. شكرا كتير لألك يا حجة. كمان مننتقل للاتصال اللي بعده إن شاء الله تعالى. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وغلا بالأخت فاطمة.
3: هلا فيك حبيبة قلبي، كيفك؟
0: الحمد لله بخير، طمنونا عنكم.
3: الحمد لله ماشي الحال.
0: عم تشتي ما هيك؟ هلا عم تشتي؟
3: ايه.
0: سبحان الله. بتعرفي أنا لأنه وقت يكون جوا بالغرفة الهواء فما بشوف شيء برا.
3: ايه صحيح مظبوط. لا عم تشتي صار من الصبح.
0: سبحان الله العظيم، الحمد لله على كل حال.
3: بتخاف البرد شوي لأنه عم تشتي.
0: ايه صحيح، سبحان الله العظيم. بتلاقي بس تشتي فالقرصة البرد القوية بتخف.
3: صحيح.
0: نعم مزبوط. نعم مزبوط. يعني هاي ايام الشتي، يعني صرنا مثل بيقولوا على الاواخر.
3: صحيح مزبوط، ينعاد عليك ان شاء الله.
0: امين بارك الله فيك وبهنيكم كمان فيك. بالشهر ربيع الاول.
3: وانا كمان بهنيك
0: حبيبة قلبي. بارك الله فيك. منقول الشعار
3: وفيك.
0: يلا.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بوركتي يا طيبة. والحديث
3: والحديث خيركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم خير لأهله وأنا خير لأهلي.
0: نعم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الحديث. طيب بالنسبة
3: في عندك كلمة في عندك أحرف هيك
0: مبعثرة؟
3: ايه مبعثرة.
0: طيب خليني شوف لك اياهم حضروا لتقلي لي. بالنسبة للشوكولات،
3: للشوكولات أنا قلت 73، حدلني هلا على 73.
0: طيب فاطمة 37. طيب خلينا
3: ما ساري 73.
0: عفوا بيحلي قليت صوتي لتسمعيني. طيب هلا طيب معك ألم؟
3: ايه معي ألم
0: لأنه الكلمة شوية كبيرة. اكتبي عندك لشوف. راء كاف باء واو باء ألف عليا همزة من فوق.
3: راء وكاف وباء وواو. واو عليها همزة؟
0: لا راء كاف باء واو باء وألف عليا همزة.
3: الباء في عنا باء هون، في باء مرتين يعني.
0: أيوة.
3: أوكي أبو بكر
0: صحيح. بارك الله فيك حبيبتي.
3: هو فيك يا حبيبة قلبي.
0: طيب في بدي أسأل هلأ سؤال بدك يعني تطلعي عليه شوية، فيك ترجعي لنا. في أي محافظة عراقية يقع جبل سنام؟ رجعي.
3: طيب في عندك شيء خطأ أو صح؟
0: خطأ أو صح أو صح أو خطأ؟
3: إيه؟
0: أي واحدة منهم؟ خطأ أم صح؟
3: صح
0: أم خطأ؟
3: صح أم خطأ؟
0: حبيبة قلبي. طيب صح أم خطأ إنه العنبر يستخرج من بطن ذكر الغزال؟
3: صحيح.
0: قولي صحيح.
3: صحيح.
0: العنبر من بطن ذكر الغزال.
3: ايه صحيح، انا بعت من الغزل بيستخرج العنبر. ولا المسك هيداك.
0: هو المسك العنبر. لحظة خليني اتذكر. العنبر من الحوت يمكن. لا هو العنبر يستخرج من بطن من المسك يستخرج من الغزل.
3: اوكي. والعنبر.
0: العنبر
3: خسرتي معنا. خلص خسرت.
0: انا خسرت ما هيك لك يلا هل شوفي لي منين وخبريني.
3: اوكي
0: حبيبه قلبي بارك الله فيك. شكرا على اتصالك.
3: ثانك يو حبيبي. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. ننتقل على الاتصال اللي بعده. الحاج ام وسيم. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا وغلا بالحجه. الحمد لله. طمنونا عنكم، كيفكم انتم بهالبردات؟
4: الحمد لله. لنا خلص بقى الحمد لله.
0: نعمل هذا وقته. ايه عم تشتي عندكم؟
4: ايه.
0: حدا بعت لنا من الحوت، معناتها مزبوط مثل ما قلت من الحوت.
4: ايه,
0: إيه اخت مروة صحيح. ما لي قلب انا رجعت قلت لها مرة تانية، قلت خليها تطلع عليها ترجع لي. نعم نعم نعم. بشكر الأخت مروة وبقول أهلا وسهلا فيكي معنا. طيب حجي أم وسيم، بلش بالشعار.
4: شعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بوركتي.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله.
0: نعم بارك الله فيك.
4: زاد بالسنان بالبصرة، جنوب العراق بالبصرة.
0: بالبصرة صح. بارك الله فيك يا حجي. طيب بالنسبة للمسابقة الشوكولات،
4: أنا قلت مبارحة 112.
0: 112 بدلك على 112؟
4: ايه ما حرج.
0: طيب ماشي. بدك سؤال صح أم خطأ؟ أعطيتيني أنت جواب على السؤال، كمان حأعطيكي سؤال صح أم خطأ. صح أم خطأ أنه كلمة هزير هي من أسماء الأسد؟
4: كلمة هزير ولا؟
0: هزير. إيه. ها زاي يا يا راء.
4: إيه هي من كلمة الأسد.
0: صح يعني؟
4: إيه صح.
0: صح. بارك الله فيكي.
4: آمين
0: فيك. شكرا على اتصالك حجتنا.
4: بارك الله فيك.
0: آمين وإياك.
4: وبارك عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية.
0: بوركتي يا طيبة، وعليك وعلى كل محبينك إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر للحج أم وسيم. هلأ الأخت أم إسماعيل، بعتذر ما حنقدر نسمع الفويس اللي بعتي لنا إياها، ياريت تكتبي لنا. أخت أم إسماعيل بحييكي وبرحب فيكي معنا بالبرنامج. ياريت تكتبي لي كتابي، الله يكرمك ويعزك حبيبة قلبي. برحب بالأخت مروة وبيسعدني تكوني معنا على السماء كمان. نعم نعم من الحوت. بارك الله فيك يا حاج أم أحمد. أخت فاطمة صح نعم من جوف الحوت. أنا قلت لك هيك ولكن قلت ما رجعت عدتها مرة تانية، قلت خليكي ترجع أنت تطلعي عليا. فنعم صحيح من جوف الحوت. طيب بدي تذكروا لي بقية أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكرت لنا الأخت روعة زينب عليها السلام وهي نعم أكبر بناته. وذكروا لي اسم تاني بيطلع لكم المتصل اللي بعده، بيطلع له اسم تاني اللي من أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب كمان حأسأل سؤال. ما الذي يفصل بين قارة أوروبا وقارة أمريكا؟ ما الذي يفصل بين قارة أوروبا وقارة أمريكا؟ أعطونا جواب.

0: كمان في عندي سؤال اللي بيطلع هلأ بدي أسأله، سألته كتير كتير كتير بس اللي بيطلع على الهواء بدي أسأله إياه دغري وما حأسأله قبل بوقت ليعطوني جوابكم. شو بتحبوا تسمعوا أناشيد؟ خبروني لحتى حط لكم وسمعكم الأنشودة اللي بتطلبوها.
1: عذب لما كالشهد بل والشهد كلما.
0: اللي بيحب يتصل يشارك معنا على الهواء مباشرة بيقدر يتصل على 9707-2747.

0: معنا اتصال على الهواء مباشرة. الأخت فاطمة الزين رجعت لنا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم. هلا
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بدي أقول لك ما الذي يفصل بين المحيط بين قارة أوروبا وأمريكا؟
0: نعم،
1: المحيط الأطلسي.
0: المحيط الأطلسي، صح، بارك الله فيك.
1: وفيك.
0: شكرا، ووصل لي جوابك ووصلك جوابي.
1: ما شفتها؟ لا والله.
0: اوكي. لا، انا قلت انه ايه، ما انا لما كنت عم تحكي معي قلت لك انه المسك على ما اظن من الحوت.
1: الحوت. يا سمعتك، يا سمعتك.
0: بارك الله فيك يا حبيبة قلبي.
1: وفيك. شو السؤال اللي كنت تسألي؟
0: سؤال، في اذكري لي واحدة من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام اسم، قالت لي الأخت روعة زينب، اذكري لي اسم تاني.
1: رقية.
0: رقية، بارك الله فيك، صح.
1: وفاطمة.
0: شكرا لك، انا قلنا اسم واحد. يلا مقبولة منك حبيبتي.
1: ثانك يو،
0: شكرا على اتصالك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب حنشوف مين في معنا كمان هلا بالاتصال الثاني ان شاء الله تعالى، بس لحتى يتم التحويل خلونا نجرب كمان مرة. طيب ألو. ألو، طيب هننطر شوي.

0: بالإضافة اللي هلأ بيتصل بيذكر لي أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم، فأنا بانتظار اتصالاتكم على 9707-2747. هاخد وقف الأنشودة يا حجي خديجة إذا كنت عم تسمعيني، يمكن طلبتي الأنشودة بس قلتي مشغولة شوي، الله يعطيك ألف عافية. أنت معي على السمع، بارك الله فيك. هلأ منكمل لك الأنشودة لناخد الاتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أجين.
0: وعليكم السلام أجين.
1: بنت الرسول فاطمة.
0: نعم، بارك الله فيك يا عماد.
1: وش عندك هيك احتمالي؟
0: هسألك سؤال، هسألك سؤال غير صح أم خطأ. الله يعافيك يا حجة خديجة. بدي أسألك سؤال عن سبوت تجاوبني عليه.
1: تفضل.
0: قطار كهربائي يتجه من الشمال إلى الجنوب،
1: إلى الجنوب.
0: والرياح شرقية، إلى أي اتجاه يتجه الدخان؟ بعيده؟
1: إلى الشمال.
0: بعيده؟
1: لا عرفته، أنت عندي سألتي هذيك المرة كمان.
0: صح سألته، برجع بعد لك السؤال.
1: تفضلي.
0: قطار كهربائي يتجه من الشمال إلى الجنوب والرياح شرقية، إلى أي اتجاه يتجه الدخان؟
1: الغرب.
0: بتقول للغرب؟
1: إيه؟
0: آخر...
1: خطأ.
0: لا هو مش صح أب خطأ، بدي تقلي كيف.
1: ماري إنه غلط يعني.
0: أنا ما سبقت لك شيء، عم تشاور أنا وياك.
1: لا بالمغرب، بالغرب بيروح بالغرب، بيروح
0: بيروح على الغرب. طب فيني حأرجع عيد السؤال إستا بعد مرة، مرة تالتة وأخيرة. أوكي ركز معي يا عماد. قطار كهربائي يتجه من الشمال، من الشمال إلى الجنوب والرياح شرقية، إلى أي اتجاه يتجه الدخان؟ معك حدا بالبيت؟
1: لا.
0: طيب يلا أعطيك يعني بعد مجال تفكر، خليني شوف في حدا وجه لك تحية.
1: حدا اللي بيعرفه هلا؟
0: الأخت أم ماهر بتقول سلام للحج عماد، بتوجه لك تحية.
1: وأنا بعتي لي سلامتها كمان، تحياتنا لعيلة.
0: وجه لي إياهم أنت دغري على الهواء.
1: تحياتي للأخت ماهر كمان.
0: أم ماهر.
1: أم ماهر، سوري أم ماهر.
0: نعم.
1: تحياتنا لعيلة كتير كتير لعيلتها. وبدي أقول عام وأنتم بخير.
0: نعم.
1: ونسيت ولكم كل عام وانتم بخير بشهر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك.
1: كان شهر مبارك كتير كتير.
0: نعم، شكرا لك يا عماد. ما عرفت الجواب السؤال؟
1: لا لا، ذكرته من زمان بس ما
0: أنا أكيد. هلا بس مجرد ما سكرت التليفون
1: اسمعوا بتذكروا،
0: هتتذكروا دغري تقول لا هلا.
1: يخ إلى الشرق، شرق غنوب، غرب، شرق، جنوب، وبيحضر رابع كمان.
0: لو بتقدري تتواصلي يا أخت فاطمة مع الأخ عماد كنتي بعتي له جوابك.
1: تحيينا لعيلة للأخت فاطمة كمان.
0: نعم، بارك الله فيك يا عماد.
1: للجميع. طيب يبارك فيكم.
0: آمين. حأخذ على اتصال تاني.
1: طيب الله يبارك فيكم.
0: آمين وفيك. شكرا يا عماد على اتصالك.
1: Thank you. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مع السلامة، شكرا كتير. طيب معنا اتصال، معنا أخت إلي زمان ما سمعت صوتها وحكتني. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، ولك يا هلا وغلا.
2: أهلا فيك حزي جهاد، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله، اشتقنا له الصوت الحلو.
2: نحن بالأكثر، بارك الله فيك.
0: آمين وإياك حبيبة قلبي، يعني كنا عطول عطول عطول نسمع صوتك. هلأ مشاغل الدنيا وهالأشياء كلها اللي صايرة، وما حدا مرتاح وما حدا مبسوط وما حدا إلا عنده يعني هموم ومدري شو، بس يعني بعض الأحيان هيك بدنا نحاول قد ما فينا فترة من الفترات ننسى همومنا، نريح حالنا، ننزل هالضغط عنا، لأنه مشان ما الأمراض تركبنا
2: إن شاء الله.
0: صح أم خطأ؟
2: أكيد صح.
0: هيدا سؤالي لألك، صح أم خطأ؟ حبيبة قلبي بارك الله فيك، سريت كتير بسمع صوتك. بشو منبليش؟
2: ممكن ردد الحديث من وراك؟
0: إيه أكيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: خيركم خيركم لأهله،
2: خيركم خيركم لأهله،
0: وأنا خيركم لأهلي،
2: وأنا خيركم لأهلي.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
0: الشعار
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم، بارك الله فيك حبيبتي، حنشوفك إن شاء الله تعالى بالاحتفال
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. سجلتي؟
2: لا أسه.
0: لا هلأ ما سجلتي، زعلتيني منك. لا فوتي فوتي وسجلي.
2: هلأ هلأ فوت أونلاين.
0: إيه منا صعبة أبدا، كتير هيني، بس في كم سؤال عبيهم وإن شاء الله تعالى بيمشي الحال، مشان تحجزي كرسي، لأنه مشان العدد إذا خلص العدد يعني خلص ما ببطل فيه إنه حدا يفوت يسجل، واكتمل العدد ببطل فيك، إنه مش نحنا من عنا يعني، هيدا قرار مشان الهول محل الاحتفال.
2: نعم، بارك
0: طيب.
2: الله فيك.
0: آمين وفيك يا حبيبتي. عشو بدك تجاوبيني؟
2: كنتي عم تحكي مع الأخ عماد، سألتي سؤال.
0: ما بعرف
2: حتى يرجع يتصل يجاوب.
0: يمكن يرجع يتصل، ما بعرف هلا اذا مجرد ما سكر انتبه على التريك اللي موجوده بالسؤال. قولي لي يا حنان.
2: هيك شو السؤال هين من عندك؟
0: لا، بالنسبه للسؤال اللي سألته لعماد.
2: الكتار كهربائي ما له دخان.
0: ما له دخان أكيد. أنا سألت السؤال 3 مرات، هو ما ركز على أول كلمتين، ركز على أنه الدخان وين بده يروح، ولكن هو يا عماد القطار قلت لك كهربائي ما له دخان، لا بيروح لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، القطار الكهربائي ما عنده دخان. حبيبة قلبي بارك الله فيك يا حنان.
2: شكرا لك.
0: طيب بدك تعددي لي أسماء بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟
2: بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، زينب رضي الله عنها، رقية، أم كلثوم، فاطمة.
0: نعم بارك الله فيك. مين أكبر إذا عندك مستحضرة؟ إذا مستحضرة
2: يمكن أم كلثوم.
0: لا لا، زينب هي أكبر بناته. لا بارك الله فيك. طيب بدك شيء صح أم خطأ؟
2: يلا أوكي نجرب.
0: هال خلصوا. طيب عنا هون صح أم خطأ إنه ولد الثعلب يسمى هجرس؟
2: صح
0: صح. بارك الله فيك.
2: شكرا لك
0: حبيبة قلبي، شكرا على اتصالك، كنت آخر متصلة معنا لليوم.
2: بارك الله فيك،
0: كسبنا صوتك.
2: نحن بالأكثر
0: حبيبتي، مع السلامة. الله معك، باي. طيب الأخت حنان بارودي كانت آخر متصلة معنا. بارك الله فيك يا أخت، يا أخ بلال. نعم، زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعهن. بطل تطلع. نعم زينب أكبر البنات. بارك الله فيك يا أخ بلال، بتمنى لو المرة الجاية تتصل فينا على 970-727-47 تحكي معنا على الهواء وتعطينا أجوبتك لحتى ينزل اسمك معنا إن شاء الله تعالى. يلا للمرة الجاية بإذن الله تعالى بتسمعنا صوتك. ما بعرف إذا كنت بأستراليا أم كنت خارج أستراليا، خبرنا. هنتابع بأنشودة رجوة بس هيك لحتى نشوف الأسماء. اليوم الحجة خديجة منا معي لحتى تسحب لي رقم، فابقوا معنا لحتى نعطيكم اسم الرابح.

0: حظوة رجوة أنا ارتجي رجوة.
1: رجعنا لكم، بارك الله فيك يا أخ بلال، لكن إن شاء الله تعالى بنسمع صوتك بحلقة تانية بإذن الله تعالى طالما أنت بأستراليا. بارك الله فيك وشكرا كتير لحتى هيك تاخذ الوقت وتبعت لنا مسج وتبعت جوابك على الواتساب. كمان كنت أخذ حنان بارودي، نسيت أسألك على مسابقة الشوكولات. أنت آخر مرة قايلي 138 إيه صح آخر مرة. إذا حبيت تغيري بعتي لي هلأ على الواتساب لحتى أحط لك الجواب، وإلا إذا بعدك على 138 فما بيأثر. بارك الله فيكي، وبحب قلك أنه أنت الرابحة معنا اليوم، ألف مبارك لأليك، ربحتي هدية بتجي بتاخديها من الإذاعة من التنين للجمعة ما بين 9:30 للساعة 3 إن شاء الله تعالى. نعم، خلينا نشوف 142 بتقولي. طيب هو على فكرة يا حنان، قالت لنا الحجة هنادي هو العدد ما بين 50 هلأ لل 140، فأنتي بعتي لي 142 أو 43 هيدي ما بعرف، فإذا بتحبي تغيري كمان ما في مشكلة. وبقلك ألف مبارك، ربحتي معنا أنت اليوم ومعك من التنين للجمعة تجي تاخدي هديتك من مبنى الإذاعة من 40 هكتار ستريت تشستر هيل. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم مستمعينا الكرام، لقائي بتجدد فيكم نهار الأربعاء بإذن الله تعالى الساعة 3:15، فإلى الملتقى، استحفظكم الله وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم هو 2 ربيع الأول، فما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب إن كان إلنا ولا لأحبابكم أو لأي شخص بحاجة لدعائكم أو أي شخص مريض بحاجة لتدعوا له. فبارك الله فيكم، ما تنسون من دعائكم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
0: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة.
9: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو الرجاء قتيبة.
8: هذا الباب معقود لبيان ماذا روي، بعض ما روي في شأن خاتم النبوة.
10: This chapter, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter that we will talk about now pertains to the seal of prophethood that we mentioned in the last lesson.
9: حدثنا أبو الرجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع
8: وجع يتألم، يعني يقول أخذتني خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إن ابن أختي وجع يتألم.
10: In this narration, one of
8: مريض يتألم.
10: In this narration, one of the companions says, "My aunt took me when I was sick to the Prophet صلى الله عليه وسلم, and she said, 'O رسول الله, my nephew is sick. He's hurt. He feels pain.'"
9: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي.
8: وهذا الموضع في حديث آخر، جاء في حديث آخر أن هذا الموضع لم يشب، لم يصبه شيب بعد ذلك، الموضع الذي وضع عليه النبي عليه الصلاة والسلام يده.
10: So this companion said the Prophet صلى الله عليه وسلم then passed his hand over my head.
8: لم يصبه شيب، يعني رأسه كله ما أصابه الشيب، ليس ذلك الموضع فقط، رأسه كله.
10: And it was narrated in other narrations that his head didn't get any, he didn't get any white hair in his head after the Prophet صلى الله عليه وسلم wiped his head with his hand. صلى الله.
9: فدعاني بالبركة فتوضأ،
8: يعني قال اللهم بارك فيه. دعا له بالبركة.
10: The Prophet made dua صلى الله عليه وسلم that this companion would be blessed.
9: فتوضأ فشربت من وضوئه.
8: شرب من وضوئه، أي إما الوضوء هو بقايا ماء الوضوء، هذا الوضوء بفتح الواو، إما شرب من الإناء ما بقي في الإناء الذي غمس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يده أو شرب مما نزل من أعضائه عليه الصلاة والسلام، إما هذا وإما هذا، كلاهما يقال له وضوء، وإنما فعل ذلك طلبا للبركة، بركة الماء الذي مسه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
10: Then the Prophet صلى الله عليه وسلم made wudu, and this companion said, I then drank some of the wudu of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Now this word wudu in Arabic, it might mean the water that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make wudu, yani the leftover water in the pail that the Prophet used to make wudu, that he would immerse his hand in to take water from. Or it might mean the water that dripped from the organs of wudu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Either way, this companion did so seeking the blessing of the water that touched the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
9: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه.
8: يقول ووقفت خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه.
10: This companion says, I then stood behind the Prophet صلى الله عليه وسلم and I saw the seal of prophethood on his back between his shoulders.
9: فإذا هو مثل زر الحجلة.
8: فإذا هو زر الحجلة يعني الآن في بلاد كثيرة الحجلة ما عادوا يستعملونها. الحجلة ثوب يوضع فوق السرير مثل شبه القبة، يوضع فوق السرير يجعل للعروس، للإنسان إذا تزوج. هذا هو الحجلة، يكون له أزرار. فيقول هذا الصحابي حجم الخاتم بمثل حجم زر هذه الحجلة، هذا الذي يجعل فوق السرير.
10: He said the size of this seal of prophethood was about the size of the button of the curtain that is put on top of a bed. You know, some beds they have curtains on top of them that surround the bed. This curtain would have a button. It was about the size of this button. These curtains are in many countries are not used anymore. They used to be in the past, for example, on the wedding day, they would put that around some type of curtain around the bed. Similar to a dome on top of a bed, it would be.
8: وَقَالَ بَعْضُهُمْ زِرُّ الْحَجَلَةِ يعني بيضة أنثى الحجل، بيضة الطائر المعروف الذي يسمى الحجل.
10: And some scholars said the meaning of this word in this hadith, زر الحجلة, is the size of an egg of a certain bird called in Arabic الحجل.
8: حجمه مثل الحمامة تقريبا.
10: It's about the size of this bird is about the size of a pigeon.
8: والراجح الأول والراجح التفسير الأول.
10: The stronger saying explaining this word of this hadith is the first saying we mentioned.
9: حدثنا سعيد بن يعقوب.
8: فإذا يعرف من هذا الحديث أن خاتم النبوة كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: From this hadith we know that the location of the seal of prophethood was on the back of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam between his shoulders.
8: يعني على التقريب بين كتفيه.
10: That is almost approximately between his shoulders.
8: وإلا فهو كان أميل إلى الجهة اليسرى.
10: In fact, it was a little bit closer to the left side, but approximately between the shoulders.
9: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء.
8: غدة حمراء، يفهم من هذا الحديث أن الخاتم كان غدة، الغدة معناه كان نافرا، لم يكن مجرد لون للجلد، إنما كان قطعة لحم نافرة، هذا معنى الغدة، ولونها أحمر.
10: So in this narration, one of the companions says, I saw the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It was a red piece of flesh. It's a circular, almost a circular, around, it's roundish, a piece of flesh that is colored red. A protruding piece of flesh that was colored red, that is reddish.
9: مثل بيضة الحمامة.
8: حجمها كحجم بيضة الحمامة.
10: Its size.
8: شكلها يشبه في الشكل والحجم يشبه بيضة الحمامة.
10: Its size and shape is similar to that of an egg of a pigeon.
9: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم عن

0: لا استطعت، معناه كنت قريبة جدا منه عندما قال في هذا الكلام، ذكرت أنها رأت الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم.
1: In this narration, one of the female companions wanted to mention that she heard something the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and she wanted to emphasize that she heard very clearly what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. So to emphasize this, she said, I was very close to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Had I wanted to kiss the seal of prophethood between his shoulders, I could have. She said this to emphasize that she was very close to him and she heard well what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said. And so she mentioned that she saw the seal of prophethood and that it was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
2: يقول لسعد بن معاذ،
0: يقول لسعد أي يقول عن سعد، اللام هنا بمعنى عن، يقول عن سعد بن معاذ.
2: يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن،
0: معناه إظهارا يعني اهتز فرحا واستبشارا بروح سعد، وهذا فيه إظهار لعلو مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان أصيب في المعركة ثم بعد المعركة بوقت مات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال اهتز له عرش الرحمن، معناه فرحا واستبشارا بقدوم روح سعد.
1: She said, I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say that the arsh shook or moved out of happiness that the soul of Sa'd ibn Mu'adh went up to Al-Jannah. Sa'd ibn Mu'adh, he died as a martyr and his soul was taken to Al-Jannah. So this is to say that he had a good ending. And it shows how much of a high status he had.
2: حدثنا
0: هذا يعني الملائكة لما رأوا ذلك عرفوا علو شأن معاذ.
1: The angels, when they saw what happened to Al-Arsh, they knew how high Mu'adh's status was.
2: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي
0: طالب. ولدي وولدي بمعنى واحد، ولد يستعمل للجمع أيضا، والولد جمع ولد.
2: من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطونه وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
0: وهذا مر معنا قبل، وفيه إثبات الخاتم بين كتفيه.
1: So this is another narration emphasizing that the seal of prophethood was between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wasallam on his back, and that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was the last of all prophets and messengers. As this similar narration has يعني been aforementioned.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره.
0: هذا الصحابي طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح ظهره طلبا يعني لأمر كان يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام.
1: In this narration, it's mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم asked one of the companions.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم عن بركة المولد.
1: السلام عليكم حجية، وينك؟
0: جاية ها عيني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها عيني جبت لي اللي وصيتك عليه؟
1: اي عيني، هاي جبت لك حجية، هاي التمن وهاي الشكر وهاي اللوز المفلس وهاي الزعفران. بس تعال اقول لك، احنا مو اول واحد مسوقين مسواق البيت. هاي شبس اخلص التمن والشكر؟
0: اقول لك حجي، احنا بيا شهر هسه، احنا مو دخلنا بربيع الاول. انت مو تعرفني اني كل سنه اسوي الحلاوه مال مولد.
1: تمام، بمناسبه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بعيني كبرنا بعد.
0: يا عيني هاي انت كبرت، اني بعدني ما كبرت. ثم اني دا احضر المواد اللي قدام حتى ابدي اشتغل بيها.
1: خلاص بعد تدين شي مني؟
0: بقت بس الحافظات على مود باكر ابلش بيها. بس اقول لك، هاي جيراني تقول لي، تشوف المسجد تقول لي، هاي شنو انتم بين فتره وفتره تسوون هاي الحلويات والهاي؟ وهاي مو مصاريف زيادة؟
1: هي ايش مدري هي؟
0: مو على اساس باكر قالت لي تعالي يمنا من جمعين احنا النسوان وقاعدين سوا. فقلت لها انا مشغولة دا اشتغل بالحلاوة مع المولد. فتقول لي بعدكم، انتم بعدكم لحد هسه، هاي المناسبة قبل 1400 سنة، هسه بعدكم لحد هسه تسوون بيها؟
1: وانت جاوبتيها
0: مو حقك، انت ما تعرفين بركات هذا الشهر وبركات هاي الايام.
1: طبعا سالفتك هاي ذكرتني بسالفة بزمن جدي الله يرحمه. جدي يحكي لي يقول من كنا صغار، يعني جدي من كان صغير، كان يروحون ويسوون موالد ويسوون مولد ويحتفلون أيام المولد. فيقول كانوا بذاك الوقت يسوون قاعدة بالجامع زين، ويجي رصخون يحكي. فيقول من الأشياء اللي يقولها قصيدة، يقول
2: قل لمن ألقى إلينا ذهنه جاء في الآثار قدما أنه كان في البصرة رجل من العبرانيين وله قد كان جار من المسلمين فهو يصنع كل عام مولدا ينفق فيه المال مهما وجدا.
1: بس اي شنو؟
0: ما شاء الله حافظها الأبيات لحد هسه.
1: لا عيني هاي بس أول ثلاثة حافظ، البقية طويلة. شي أجيب لك إياها يمكن بالأربعين بيت.
0: ما شاء الله.
1: بس أطيج رباط الحكي.
0: إيه
1: هاي القصيدة شنو موقعها من الإعراب؟ هاي يقول لك كان أكو بالبصرة رجال ومرأة من اليهود.
0: إيه.
1: ذولي متزوجين، يعني رجال وزوجته.
0: إيه.
1: وجارهم مسلم.
0: إيه.
1: هذا المسلم كل سنة يسوي بمناسبة المولد يسوي وليمة كبيرة. زين ويطبخ ويوزع.
0: ما شاء الله.
1: فمرت اليهودي تسأله لليهودي تقول له هذا جارنا شبيه هذا كل سنة يسوي هيك الشيء ويصرف هالفلوس، يعني دي يصرف فلوس هواية.
0: ايه؟
1: فعلى شنو دي يسوي هالطبخ؟ شنو المناسبة؟
0: ايه؟
1: هو ايش قالها اليهودي؟ قالها يزعم، على رقول اليهودي يزعم، ايه؟ انه بهالمناسبة هنا بهالفترة انولد رسولهم النبي اللي انبعث لهم بدين الإسلام محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فلذلك دي بعثر فلوسه هيك.
0: اي وبعدين
1: فاليهودية ما كملت، ضمتها بقلبها وسبحان الله، يعني كان إلها نية صادقة فنامت. تقول بالبنام شافت رؤيا، شافت رجل عليه طلعة بهية وهيبة وأنوار ووقار ومبين بنص جماعته، واقف بنص جماعته الرجل زين، وهذا الرجل يبين مثل القمر بنص النجوم، يعني من هو واقف ويا جماعته مثل القمر بنص النجوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فهي قالت خل أشوف هذا منه هذا الرجل. سألت واحد من أقرب الناس اللي يمها من القريبين عليها من جماعته، قالت له من هذا الرجل اللي موجود هناك هيك اللي أشوف عليه هالوقار وهالهيبة والأنوار؟
0: إيه؟
1: فقالها هذا النبي العربي المختار
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فرباط الحكي قالت له أقدر أحكي وياه؟
0: إيه؟
1: قال لها إيه، لأنه هذا الرجل ليس بمتكبر ولا مغرور ولا متجبر.
0: فتقدرين
1: تسأليه، متواضع سبحان الله. فراحت سألته قالت يا رسول الله أسألك سؤال. فقالها لبيكي. فقالت لأني تقول لي لبيكي وأنا على غير دين.
0: سبحان الله.
1: فقالها لأنه إني علمت أن الله قد هداكي.
0: سبحان الله.
1: اليهودية.
0: أي
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قالها علمت أن الله قد هداكي.
0: سبحان
1: رب العالمين بينا اللي بقلبها. سبحان الله. فقالت له مد يدك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه وسلم. سبحان الله العظيم.
1: وأسلمت. وقالت أنا إذا صبحت الصبح أول شيء أسوي أصدق بكل مالي وأسوي وليمة بمناسبة المولد.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. بس إيه؟ الشغلة ما خلصت هنا.
0: إيه لعشان كمل كمل.
1: قعدت الصبح.
0: إيه.
1: على أساس إنه تنفذ النذر مالتها.
0: إيه.
1: إيش لقيت؟
0: إيش لقيت؟ إيش مدريني؟
1: قول إيش لقيت؟
0: إيش لقيت؟
1: لقيت رجل هدا يسوي وليمة.
0: إيه.
1: تعجبت قالت له أشوفك بهمة وبنشاط.
0: إيه.
1: المن تسوي هالوليمة؟
0: إيه؟
1: قالها دا أسويها للي أسلمت على إيدي البارحة.
0: سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله. قالت لو أنت إش مدريك هذا أنا البارحة بالليل حلمت بيه، أنت إش مدريك الصبح دا تقول لي على اللي أسلمت أنا على إيدي.
0: إيه؟
1: قال لها اللي أسلمتي أنت على إيدي البارحة أنا أسلمت بعدش على إيدي.
0: سبحان الله العظيم.
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إجاهم اثنينهم واثنينهم أسلموا على إيدي بنفس الليلة.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. هاي من بركاته. هذه بركات المولد. سبحان الله. ومعناها احنا انا يقول لي العلماء يقولون هاي معناها ان التشهد مالتهم كان في اليقظة وليس في المنام. لانه هو شاف هي شافت وهي بعدين عرفت انه هو اسلم معناته انه كان التشهد باليقظة مو بالمنام.
0: ما شاء الله.
1: مهم عيني.
0: اللهم ارزقنا رؤية الحبيب آمين المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: انا هسه شريد من قدش انا راح اروح اروح اجيب ما دام عندي وقت هسه خلي اروح اجيب لي شذني البلاستيك المواعين
0: جديدها
1: وانت حضري لي الغداء على ما ارجع بس ما قلتي لي ايش قد تجيب كم وحده
0: جيب لي تقريبا 50 وحده هسه
1: خلاص اجيب 50 وبعدين الباقي تجيب لي شنوبة
0: ان شاء الله
1: خلاص السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف هن هواية فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ

تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

لن أصير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: affect your budget. Contact Waleed Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'association des projets de bienfaisance islamique sous le patronage de Darul Fatwa a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Maulid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez maulidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons. Oh, Mohammed.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا، عالما عادلا، رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب
فدخل الشام والعراق واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: قال الله عز من قائل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كم وكم ستشهد ألسنة يوم القيامة على أصحابها بما فعلوا. وحول موضوع معاصي اللسان نبقى الآن مع إحدى المحاضرات القيمة الهادفة في هذا الأمر، يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، فلنستمع إليه مخلصين النوايا لرب البرايا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، كنا قد وصلنا في ذكر معاصي اللسان إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن معاصي اللسان الندب والنياحة، أي من محرمات اللسان الندب والنياحة. ما هو الندب؟ الندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، كواجب له وكهفاه. هذا من معاصي اللسان، أي من محرمات اللسان. أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، فتحرم إذا كانت عن اختيار لا عن غلبة. وقد روى البزار وغيره مرفوعا: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فاحتسب جزاء إلا الجنة. ما معنى احتسب؟ يعني لم ينح وترك الندب، ولم يشق ثوبه، ولم يفعل نحو ذلك مما يدل على التضجر على الله أو عن قضاء الله، هذا جزاؤه الجنة. أما البكاء فالبكاء رحمة، ولو صرخ مغلوبا بلا إرادة لا يؤثر. فإذا من معاصي اللسان، أي من محرمات اللسان، الندب والنياحة. فالندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت. وكذلك من معاصي اللسان كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، وكل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله، فهذه قاعدة عظيمة جليلة النفع، لأنه يدخل تحتها أمور كثيرة مهلكة، فيا فوز من عمل بها. فإذا من محرمات اللسان كل كلام، كل قول يحث على شيء محرم أو يفتر عن أداء الواجب، وكذلك كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله، فإن ذلك يكون من معاصي اللسان. وكذلك من معاصي اللسان التزمير. ما هو التزمير؟ وهو الضرب بالمزمار، وهو أنواع. وكذلك من محرمات اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا عذر شرعي. هذه المسألة مهم بيانها، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن السكوت عن إنكار المنكر عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

عباده عنه. فربنا تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا هذه الأمة المحمدية هي خير الأمم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حرام على الأنبياء أن يدخلوا الجنة قبلي، وحرام على أممهم أن يدخلوا الجنة قبل أمتي. بما أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فأول الأمم دخولا الجنة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حرام على الأنبياء أن يدخلوا الجنة قبلي. هي الجنة لها أبواب، وباب الجنة له حلقة، وهي قطعة دائرة تتعلق بالباب. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يحرك هذه القطعة، فيفتح الملك الموكل ببابها، فيقول: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الأمم، أول الأمم دخولا الجنة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة سيدنا محمد هم أكثر أهل الجنة. فقد ورد أن أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا من 120 صف من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة المحمدية هي خير الأمم. وبعد أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من حيث الأتباع، من حيث العدد، أمة سيدنا موسى. وهنا ملاحظة أن أمة موسى عليه السلام لم يكن منهم أحد حفظ التوراة إلا شخص واحد يقال له عزير. أما القرآن الكريم له مزايا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: شباب يحفظون القرآن الكريم، وصغار يحفظون القرآن الكريم. أما في أمة موسى ما أحد حفظ التوراة إلا شخص واحد فقط يقال له عزير، مع أن أمة موسى عليه السلام أكثر الأمم من حيث الأتباع بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مزايا القرآن الكريم، حيث إن ألفاظ القرآن معجزة، ألفاظ القرآن الكريم معجزة، لذلك الكفار ما استطاعوا أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أتى به، وكانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة. لما عجزوا عن أن يعارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما أتى به، لجأوا إلى قتاله عليه السلام، فحاربوه عدة مرات، ولكن الله تعالى نصره عليهم. فنعود إلى كلامنا، فإذا من معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. لذلك من علمته أنه لا يصلي تقول له: يا فلان صلي، يا فلان صم رمضان، يا فلان أدي زكاة مالك، يا فلان إياك والزنا، إياك وشرب الخمر، إياك وفعل الحرام. هذا يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا بعض الناس يقولون: لما تحذرون من أهل الضلال الذين ينشرون الضلال والفساد في الناس؟ هذا تفتيت للأمة. يعني بعض الناس يقولون الآن وقت توحيد الصف لو كان على الباطل، هذا كلام مردود يقال له هذا جهل. إذا كان في الجسم غرغرينا، يقول الشخص تترك هذا جزء من الجسم حتى تعم الجسد فتقتله، أم تقطع لحفظ بقية الجسد؟ فإذن التحذير من أهل الضلال ليس تفريقا للصف، بل هو إصلاح، لأن المنحرف إما أن يخف شره أو يتوقف عن شره. فالسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر من معاصي اللسان. وأما من كان دأبه ذلك، أي من كان دأبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خير عظيم. لذلك أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضاعف في هذه الأيام إلى أجر

0: أجر 50 من الصحابة في هذه المسألة، لأنه في هذا الزمن الشخص يحارب بين أقربائه وجيرانه وأصدقائه إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبين غيرهم أشد. أما أيام الصحابة ما كان الشخص يلقى فيما بينهم كما يلقى الشخص اليوم، لذلك الأجر يضاعف للحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر القبض فيها على الدين كقبض على جمر. فإذن هنيئا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذا الزمن، لأنه في هذا الزمن الشخص يلقى محاربة من أصدقائه في بعض الأحيان ومن أقاربه في بعض الأحيان. وكذلك من معاصي اللسان كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، كتم العلم الواجب مع وجود الطالب من معاصي اللسان. فقد روى ابن ماجه والحاكم وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلذلك تبليغ العلم فرض، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الحث على أمرين: على التعلم وعلى التعليم. فقوله عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا الحديث إلى هنا فيه الحث على التعلم، وقوله عليه السلام فأداها كما سمعها فيه الحث على التعليم. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن يسمع حديثه فيبلغه غيره، دعا له الرسول بحسن وجهه يوم القيامة. من أي شيء؟ من السلامة، من الكآبة. فقال عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي أي حديثه فوعاها أي فهمها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. هذا الحديث فيه الحث على تعليم الدين. فتبليغ العلم فرض، والقرآن والحديث مشحونان بفضيلة العلم والعلماء. وقد حصل في أوائل القرن الثالث الهجري أناس من طلبة علم الحديث يذهبون إلى المحدث الذي يتعلمون منه، وكان فيما بينهم رجل ملحد لا يصدق في بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع حديث رسول الله في التنويه بطلاب علم الدين، وسمع أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي بما يعمل، قال في أثناء المشي معهم: لا تسرعوا في المشي حتى لا تتكسر أجنحة الملائكة. هو يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما عرف معنى الحديث، فانتقم الله تعالى منه فانكسرت رجله في الحال حتى يكون عبرة لغيره. الله عز وجل عجل له عقوبته حتى يكون عبرة للمعتبرين. الله تعالى يعجل العقوبة لبعض المفسدين، والأكثر يؤجل لهم ليوم القيامة. هو ما معنى الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. معنى الحديث أن الملائكة لما يرون طلبة العلم ذاهبين إلى محل طلب العلم يفرحون بهم، يسيرون معهم على مهل وهم غير مسرعين، لما يرونهم يتوجهون إلى حيث يذهبون إلى مكان التعلم. فالملائكة من فرحهم بهم ورضاهم بهم يسيرون بهدوء معهم، تضع أي يخففون سيرهم، ليس معناه أنهم يسحبون أجنحتهم على الأرض، لا، بل يكونون في سيرهم هادئين، لأن الملائكة من شأنهم الإسراع. غلظ السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم التي بعدها بينها وبين الأولى مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة. هذه المسافة الملائكة يقطعونها في لحظة. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم من قرأ القرآن الكريم عرف قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالمؤمن لا يشبع من سماع الخير. وقد جاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فالمؤمن الذي عرف حقيقة الآخرة، عرف أنه لا نهاية لها، لا يشبع من سماع الخير. وأما قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، الله عز وجل ما أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء من الخير إلا من العلم. ما قال: وقل ربي زدني ولدا، ما قال: وقل ربي زدني مالا، بل قال عز وجل: وقل ربي زدني علما. فكتم العلم الواجب مع وجود الطالب من معاصي اللسان. هو الجاهل الذي ما تعلم علم الدين الضروري، أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وما يحل ما يحل وما يحرم من الكلام ومن المال. هذا كالغريق، الغريق إن وجدناه إن كان رجلا أو امرأة ينقذ بأي وسيلة، بأي وسيلة يمكن إنقاذه ينقذ، لا يترك هذا الغريق. ولا سيما كذلك في أمر العقيدة، أن يذكر للجاهل أن الله موجود بلا كيف بلا مكان بلا جهة، أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى هذه الآية أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، أن الله عز وجل منزه عن كل ما كان من صفات الخلق، ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، علمه ليس كعلمنا، نحن علمنا يزيد وينقص، أما علم الله تعالى ليس كعلمنا، قدرته ليست كقدرتنا، قدرته عز وجل قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وكلامه عز وجل ليس ككلامنا، كلامنا حرف وصوت ولغة، أما كلام الله عز وجل كلامه الذاتي الأزلي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأنه من قال أو اعتقد بأن الله بأن كلامه عز وجل حرف وصوت ولغة يكون جعل الله تعالى كالإنسان، وهذا يكون تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فربنا عز وجل كلامه ليس ككلامنا، كلامه الذاتي الأزلي الأبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا نستطيع أن نتصور كلام الله الأزلي. وهذا أمر بيانه مهم، وهو أن يقال: كما أنه لا نستطيع أن نتصور ذات الله، لأن الله ليس حجما صغيرا ولا حجما كبير ولا هو حجم كبير، وبأن الله تعالى ليس جسما لطيفا ولا جسما كثيفا، فلا نستطيع أن نتصور الله، كذلك لا نستطيع أن نتصور كلام الله الأزلي، لأن كلامه الأزلي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة. فالبعض يقول: طب ما معنى قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم؟ ليس معناه أن الله قرأ القرآن على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على الطالب، لا، بل معنى هذه الآية: إنه لقول رسول كريم، إنه عن القرآن الكريم، أي القرآن الكريم. لقول رسول كريم، أي لمقروء، أي هذا مقروء رسول كريم وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة سمع كلام الله تعالى الذاتية الأزلية، ففهم من كلام الله عز وجل أنه مأمور بأن يأخذ القرآن الذي كان كتب في اللوح المحفوظ على اللوح المحفوظ وينزل به على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فصار جبريل ينزل بالقرآن ويقرأه على سيدنا محمد عليه السلام، فربنا قال إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول رسول أي شيء قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الله تعالى ليس ككلامنا، كلامه الذاتي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، أما الألفاظ التي نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، أو إذا قرأنا قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هذه الألفاظ هي عبارات عن كلام الله تعالى الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، ويقال عنه كلام الله لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر. فإذا صفات الله تعالى ليست كصفاتنا، علمه ليس كعلمنا، سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا، مشيئته ليست كمشيئتنا، مشيئتنا تحدث فينا، أما مشيئة الله تعالى أزلية أبدية لا تتغير. فإذا ذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وفعله عز وجل لا يشبه فعل المخلوقين. فعلنا يكون بالمباشرة باستعمال آلة أو نحو ذلك، أما فعل الله تعالى لا يكون بالمباشرة ولا باستعمال آلة. وكذلك من معاصي اللسان الضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارا له، من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، طبعا إذا لم يكن مغلوبا. وكذلك لغير ذلك، الضحك على المسلم استحقارا له لما فيه من الإيذاء. وكذلك من معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر من معاصي اللسان. يعني مثال ذلك، فإذا علم اثنان ثقتان بأن فلانا طلق امرأته طلاقا يمنع معاشرتها، بأن يكون طلاقا بائنا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة، ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي، وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم من غير طلب منه. وهنا تنبيه، قد عد بعض في معاصي اللسان نسيان القرآن ولو حرفا واحدا بعد أن حفظه، وهذا غير صحيح، والحديث الذي يعتمدون عليه في ذلك غير صحيح، وهو ما رواه أبو داود عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فهذا الحديث غير صحيح، ومن الدليل على عدم صحته أنه يلزم الحرج على مقتضاه، فإنه لا يخلو الحفظة للقرآن غالبا من نسيان شيء منه، والله تعالى لم يجعل في الدين من حرج. كذلك من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك، يعني ترك رد السلام الواجب عليك رده وجوبا عينيا، بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم معين، أو وجوبا كفائيا بأن صدر منه على جماعة مكلفين. اليوم بعض الناس يقول لآخر السلام عليكم، فيقول له مرحبا، ما قال وعليكم السلام؟ هذا يكون عليه معصية. لماذا عليه معصية؟ لأنه ترك رد السلام الواجب عليه. فابتداء المسلم بالسلام سنة، ابتداء المسلم بالسلام سنة، أن تقول له السلام عليكم، لم يختلف في ذلك علماء الإسلام. وإذا أرسلت رسالة لشخص فكتبت السلام عليكم، ذاك الشخص لما يقرأ الرسالة يقول وعليكم السلام أو يقول وعليه السلام. كذلك قارئ القرآن لا يجب عليه أن يرد السلام، وليس حراما أن يرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومعناه أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف من المسلمين. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أحسن، فقال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. هذا معناه من الأمور التي يدعو إليها الإسلام، أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وهنا فائدة، وهي أن التشويش على النائم أمر سيء، فمن أراد أن يسلم على أناس في مجلس فيه نائمون فالأدب أن لا يرفع صوته حتى لا يعكر على النائم. كذلك لا ينبغي الابتداء بالسلام للآكل الذي في فمه اللقمة، أما إذا ابتلعها فيسن إلقاء السلام عليه. كذلك لا يسن إلقاء السلام على الذي يقضي الحاجة، أي في حال خروج الخارج. وكذلك إذا قال شخص السلام عليكم جميعا لا يجب على الجميع أن يرد عليه، يكفي أن يرد بعضهم، أما لو ترك الرد كلهم أثموا، لأن الرد يكون في هذه الحال فرض كفاية. فإذا من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك. أما قول مرحبا فلا بأس به، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة لعمار بن ياسر مرحبا بالطيب المطيب، فلا بأس في قول مرحبا. وكذلك من معاصي اللسان أنه تحرم القبلة للحاج والمعتمر بشهوة، ولصائم فرضا إن خشي الإنزال وقيل يكره. من معاصي اللسان أي من محرمات اللسان القبلة بشهوة إذا كانت من المحرم بالنسك، وكذلك الصائم صوم فرض إن خشي الإنزال بأن كان من رمضان أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك وقيل يكره، بخلاف النفل أي بخلاف صوم النفل فإنه يجوز قطعه، ولا يبطل صوم الفرض بها إن لم ينزل. من قبل قبلة بشهوة إن خشي الإنزال ولم ينزل فلا يبطل صومه. ومن معاصي اللسان أيضا قبلة من لا تحل قبلته كالأجنبية، وهي في عرف الفقهاء من سوى محارمه وزوجته وأمته، هي الأجنبية غير المحرم. من هي المحرم؟ المحرم هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع، المحرم التي يحرم نكاحها يعني لا يحرم زواجها بأي سبب، النسب أي القرابة أو المصاهرة مثل أم الزوجة كأم الزوجة، أو الرضاع كالأم المرضعة، يعني لو أن امرأة أرضعت بلبنها ولدا دون الحولين أي دون السنتين 5 رضعات متفرقات، وكان هذا عمره الولد دون الحولين دون السنتين، صار الرضيع ولدها بهذين الشرطين: أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، وأن يكون عمره دون السنتين، تصير أما له بالرضاعة. فالمحرمية هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. غير المحرمية يقال لها أجنبية. فقبلة الأجنبية هذه من معاصي اللسان حرام لا يجوز. وقبل أن نختم هذه المحاضرة وفي باب التأكيد على النهي عن إتيان العرافين لسؤالهم، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب، وليس المراد من يظن أنه قد يوافق خبره الواقع وقد لا يوافق الواقع، فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. طب ما هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل. على أي شيء يعتمد؟ اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها، أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، يتحدث عن المسروق أو عن الضال أين هي وما صفتها، فإن هذا من سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي لا ثواب له بصلاة الفرض ولا بصلاة النفل كل هذه المدة. وممن يدخل في ذلك أيضا من يعتمد في إخباره على الضرب بالمندل، كما قلنا يقرأ أشياء فتظهر له صورة جني في المرآة فيكلمه، وكذلك النظر في فنجان قهوة البن، وكذا الذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء، وهو كتاب فيه جدول بأسماء بعض الأنبياء، ثم يقرأ الذي يريد أن يعرف حظه الفاتحة ثم يغمض عينيه ويضع إصبعه على الجدول الذي فيه اسم محمد، ثم يشرح له، يقول له: أنت شأنك كذا وكذا، ويصلح لك من النساء ما كان وصفها كذا وكذا، ومن البيوت ما كان كذا وكذا، وأعداؤك فلان وفلان، وقد يذكر بعض أقربائه. كذلك مما يجب تحذير الناس منه كتاب قرعة الطيور وكتاب أبي معشر الفلكي الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج 12، وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج. كذلك يوجد كتاب سماه صاحبه خبر الساعة، يقول فيه: من جاءك في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني فأمره كذا وكذا، ومن جاء ساعة كذا فأمره كذا وكذا، وكل هذه من الأمور حرام. فنكون قد أنهينا فصل معاصي اللسان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يفقهنا في الدين، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا مستمعين الأحبة، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة العظيمة النفع من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، وكانت تحت عنوان بيان معاصي اللسان.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: واتمنى نول مطلبي.
0: يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع سلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايماً منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
2: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
4: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tyre Power Liverpool.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساء ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال: فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. هذا الحديث يا أحبابنا راويه هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد تكلمنا في ترجمته. يقول صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك، أي ذو ملك، في من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكان له ساحر هو من يتعاطى السحر، والسحر يا أحبابنا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. وتعريفه هو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، وهو أنواع، منه ما يحوج إلى عمل كفري، ومنه ما يحوج إلى كفر قولي. فالأول كالسجود للشمس أو السجود لإبليس، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك. فما يحوج يا أحبابنا إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر، وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. وقد اشتهر أن بعض الناس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به. هذا ليس حديثا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر يا أحبابنا سواء كان للمحبة، يعني حتى يحب هذا هذه، أو هذه هذا، أو للتبغيض، أحيانا بيعملوا سحر للتحبيب وأحيانا للتبغيض، حتى يكره هذا هذه أو هذه هذا، كل هذا حرام. كذلك السحر لإمراض الشخص حتى يجن حرام أيضا. ومن السحر ما هو تخييل للأعين، كالسحر الذي عمله سحرة فرعون لما تحدى فرعون سيدنا موسى عليه السلام، فألقى السحرة الحبال التي في أيديهم فخيل للناس أنها حيات تسعى، فألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلبت ثعبانا.

ثعبانا حقيقيا أكل تلك الحبال التي رماها السحرة. فالذي يا أحبابنا ينفي وجود السحر على الإطلاق وقد سمع بالقرآن وسمع بالأحاديث وعرف ما أجمع عليه علماء المسلمين فقد كذب القرآن. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيعلم يا أحبابنا من هذه الآية أن هاروت وماروت ملكان أمرهما الله تبارك وتعالى أن ينزلا إلى الأرض ويعلمان الناس السحر لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته. كانا يعني هذان الملكان يعلمان الناس مع التحذير. شو يقولوا للناس؟ نحن فتنة، يعني محنة، يعني ابتلاء من الله واختبار، نعلمكم ولا تكفروا، أي لا تعتبروا السحر حلالا، إنما تتعلمون فقط لتفرقوا به بين السحر والمعجزة، لأنه كثر في زمانهم الخلط بين السحر والمعجزة، فظن أناس أن المعجزة سحر والعياذ بالله. كانوا يعلمونهم ما يكون من السحر من نوع التفريق بين اثنين متحابين، ثم الناس الذين تعلموا منهما بعضهم ما عمل بهذا السحر الذي تعلمه، وبعض الناس عملوا به وعصوا ربهم. وكان من السحر كذلك غير هذا الذي علمه هاروت وماروت للبشر. الشياطين يعني كفار الجن كانت تعمل السحر وتعلمه للناس، لكن بعض أنواع السحر يا أحبابنا الذي كانت الشياطين تعلمه البشر كان فيه كفر، كعبادة الشمس، ومنه ما فيه عبادة إبليس بالسجود له، ومنه ما كان فيه غير ذلك من أنواع الكفر، حتى إن منه ما تشترط الشياطين على من تعلمه لتساعده أن يبول الشخص على المصحف، والعياذ بالله من هذا الكفر، لأن الكفر إذا حصل من ابن آدم فهذا عندهم أي عند الشياطين أعظم شيء، يشتهون هذا اشتهاء. ثم مما يحتالون به يا أحبابنا لترويج عمل السحر أنهم يخلطون بعض الآيات القرآنية بالسحر حتى يوهم الناس أن القرآن له دخل في السحر، والقرآن ضد السحر، بل بالقرآن يفك السحر. لكن أولئك يخلطون بعض الآيات القرآنية بالسحر، يضعون كلاما خبيثا في الورقة ثم يكتبون قربه بعض الآيات، فيظن الجاهلون من البشر أن القرآن له دخل في السحر. الشياطين بذلك تضل الناس. فمن رأى يا أحبابنا شيئا مكتوبا من السحر وإلى جانبه آيات قرآنية فليعلم أن القرآن ليس له دخل، إنما الشياطين أدخلت هذا لتضل الناس بأن يظنوا أن القرآن فيه سحر. سيدنا سليمان عليه السلام الكفار كانوا يقولون عنه إنه كان ملكا من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر وكذبوا. السحر ليس من عمل الأنبياء والأولياء، إنما الشياطين كانوا مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله أعطاه لسيدنا سليمان سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا، كانوا يخدمونه يعملون له أعمالا شاقة، ومن خالفه منهم الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا، لذلك كانوا مقهورين له. فلما مات كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم للناس: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر والعياذ بالله فكفروا. الذين صدقوا الشياطين كفروا، لأن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. نعود إلى شرح كلمات الحديث.
فلما كبر، كبر بكسر الباء أي كبرت سنه، أما كبر بضم الباء ففي القدر، الله تعالى قال كبرت كلمة. قال للملك إني قد كبرت فابعث أي أرسل إلي غلاما، وفي رواية فطنا، والغلام يا أحبابنا في اللغة هو الصبي من الفطام إلى البلوغ، أعلمه السحر، وفي الترمذي فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان اسم الغلام عبد الله بن ثامر، وكان في طريقه أي هذا الغلام كان في طريقه إذا سلك إلى الساحر راهب، وكان هذا الراهب يا أحبابنا على التوحيد، يعني على دين الإسلام، دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كما تشير إليه الروايات الأخرى كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والراهب هنا يا أحبابنا هو المتعبد من أتباع عيسى، وهو على دين الإسلام المتخلي عن أشغال الدنيا، التارك لملذاتها بالزهد فيها، الصابر على مشاقها، المعتزل عن أهلها. فقعد الغلام إليه أي إلى الراهب وسمع كلامه فأعجبه، حتى إن الضحاك زاد في روايته قال فدخل في دين الراهب يعني أسلم. وفي الترمذي قال معمر إن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين على دين عيسى عليه السلام، لأنه أحبابنا مهم أن نعرف أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هكذا قال ربنا في كتابه العزيز، دين عيسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين موسى الإسلام، دين آدم الإسلام، دين إسماعيل الإسلام، دين محمد صلوات ربي وسلامه عليهم الإسلام. قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره، فقال إنما أعبد الله. وكان أي الغلام إذا أتى يعني أراد أن يصل الساحر مر بالراهب لكونه في طريقه وقعد إليه لمحبته لدينه ونهجه، فإذا أتى الساحر ووصل إليه ضربه، الساحر بيضربه لأنه تأخر، فصار الغلام يشكو للراهب فشكى ذلك إلى الراهب. وفي جامع الترمذي فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني، فقال له أي الراهب يعني قال للغلام إذا خشيت الساحر فقل حبسني يعني منعني أهلي. طيب كيف جوز ذلك يا أحبابنا؟ قال العلماء هذا من باب الكذب لإنقاذ المحترم من التعدي عليه بالضرب، لأنه بده خلصه من ظلم هذا الساحر، كيف بده خلصه من الظلم؟ قال له إذا خشيت من هذا الساحر قل له حبسني أهلي حتى يخلص من ظلمه، لأنه ما في طريقة غير هيك، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك يعني على التردد بين الرجلين إذ أتى على دابة عظيمة، وعند الترمذي فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا، وقيل إنها أفعى ضخمة. قد حبست الناس يعني منعتهم من المرور لخوفهم من صولتها. فقال الغلام هنا اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. وهنا أمر مهم يا أحبابنا، ليس معنى هذا الكلام أن الغلام يشك في دين الإسلام الذي دخله وهو فيه، لأن الذي يشك في حقية دين الإسلام وأنه دين حق هذا لا يكون مسلما، فلذلك الغلام ما شك، لأن الأمر هنا قال العلماء معناه يعني اليوم يظهر لي إثبات أكثر مما أعرف عن صدق أمر الراهب ودينه، يعني اليوم أنا أرى برهانا أعظم، أرى بعيني، أدعو الله أن يريني برهانا آخر على صدق الراهب، وليس أنه يشك في دين الإسلام، فكما قلنا من شك في حقية الإسلام لا يكون مسلما والعياذ بالله، إنما هذا من باب زيادة التأكيد. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر
يعني أرني دليلا ظاهرا للناس على صدق الراهب المسلم، فاقتل هذه الدابة، أي يعني عقب وصول الحجر إليها، ليكون ذلك آية يعني علامة على أفضلية الراهب عندك، حتى يمضي الناس، يعني حتى يمر الناس فيشهدوا على ما أبرزته لي من الخير بسبب دين الإسلام، فيكون هذا سببا في هدايتهم. فرماها، أي الغلام رمى هذه الدابة فقتلها بتلك الرمية. وإسناد القتل إليه مجاز عقلي يا أحبابنا، لكونه السبب الصوري في ذلك، والفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء وإهانة أعداء الله الأغبياء. هنا ينبغي يا أحبابنا التنبيه على أن الإنسان يكتسب أعماله فقط ولا يخلقها. الله تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان لا يكون منه إلا ما قدر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحظ العبد من فعله توجيه القصد نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك إن شاء. فالعباد يا أحبابنا مظاهر لاكتساب الأعمال، لا حظ لهم في الخلق. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق إلا الله. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي صانع العبد وفعله. ومن أقوى الأدلة لأهل السنة أن الله هو خالق فعل العبد لا حظ للعبد في الخلق قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معناه: وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى خلقا. لأنه عقيدة المسلمين إنه لا خالق إلا الله، لا خالق لشيء من الأشياء، أعمال، أجسام، حركات، سكنات، إلا رب العالمين. هكذا عقيدة المسلمين. اللي بيعتقد غير هذا الاعتقاد، اللي بيقول: لا أنا بخلق الأعمال الشريرة، أنا بخلق الشر، أنا بخلق حركاتي، أنا بخلق سكناتي، هذا لا يكون مسلما، بل هذا مشرك كما ذكر أهل العلم. الحديث يقول: ومضى الناس، أي انطلقت ألسنتهم بالثناء على هذا الغلام. وفي الترمذي: فقال الناس: من قتلها؟ قالوا: الغلام. ففزع الناس وقالوا: لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. يحتمل أن يكون المراد يعني من قوله فمضى الناس في تلك السبيل لزوال المانع من سلوكها، وهو تلك الدابة، هذا ذكره بعض أهل العلم. والبعض قال: فمضى الناس في الكلام عن الغلام وأن يخبروا عنه ما رأوا بأعينهم. فأتى الغلام الراهب فأخبره، يعني خبروا شو حصل مع من الأمر الذي حصل. وهنا يا أحبابنا ينبغي التنبيه إلى قول بعضهم أحيانا، يعني هذا الغلام لما خبر الراهب شو حصل معاه، مش من باب أحبابنا الفخر ولا من باب التكبر، يعني هذا حدثه بما حصل معه. أحيانا يتحدث الشخص بكرامة حصلت له، يتحدث بشيء حصل له حسن من باب التحدث بنعمة الله. بعض الناس ماذا يقولون؟ مادح نفسه كذاب. هذا القول يا أحبابنا لا يجوز إطلاقه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه، وهذا ليس مذموما. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهو كذلك قال فيما رواه الطبراني: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر ولا رياء، وما من الناس إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيقال: مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يا أحبابنا التي ذكرناها تدل على بطلان ما يقوله بعض الناس، حيث يقولون والعياذ بالله: أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. هذا أيضا لا يجوز إطلاقه. في كل حال الشخص يجوز أن يذكر فضل الله عليه فيقول مثلا: أنا والحمد لله أحفظ القرآن، أنا والحمد لله أحافظ على الصلوات، أنا والحمد لله أطعم الفقراء.
هذا إذا لم يكن على وجه الرياء جائز وليس فيه ضرر، هذا من باب قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فلا ضرر فيه، إنما الضرر إذا كان على يقول ذلك عن طريق العجب أو الرياء، الذي يقول ذلك عن طريق الرياء هذا حرام لا يجوز. نعود إلى الحديث. فقال له الراهب: أي بني، يعني يا بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أي من كمال اليقين وصدق الاعتقاد، والله تعالى أجرى على يديك هذه الكرامة ليظهر أمرك للناس، وإنك ستبتلى، يعني يحتمل أن يكون هذا منه بطريق الكشف، يعني أنه كان من الأولياء هذا الراهب، فتكون كرامة له، فالله تعالى يلهم بعض الأولياء مما سيحصل في المستقبل على وجه الكرامة لهم، كما كان يحصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصل مع غيره أيضا، وهذا يشبه ما يحصل وحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخبر بما سيحصل بالمستقبل مما يوحي الله إليه أو يلهمه الله تعالى. وليس المعنى يا أحبابنا أن النبي أو الولي يعلم كل الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك إمامنا السيوطي رضي الله عنه قال: ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي، إلا ما كان من خصائص النبوة. وبعض أهل العلم قالوا قد يكون الذي حصل مع هذا الراهب هو بطريق العادة التجربة، يعني لأنه من خالف الناس في منهجهم على حسب ما يعني ظهر له وعلى حسب التجربة ابتلي وآذاه الناس بالعادة، ولو كان الذي جاء به حق وهم على باطل. فكم من شخص من مشركي قريش كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه آذاه وكفر به عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وخديجة رضي الله عنها لورقة بن نوفل، وقال له بما حصل معه، قال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودية، يعني هذا لأنه كان يعرف من طريق التجربة مثل هذه الأمور. ولذلك يا أحبابنا يعني ذكر أهل العلم أكثر من قول في هذا الأمر. فقال له: فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام، يعني صار الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه يعني الذي يعني ولد أعمى، صار هذا الغلام يحصل البرء عقب علاجه، يعني فأسند إليه هذا إسناد مجازي، لكن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. والأبرص، الأبرص من وقع به البرص، ويداوي الناس من سائر يعني جميع الأدواء، يعني الأمراض والأسقام جمع داء. وهذه الجملة قال أهل العلم معطوفة على يبرئ، يعني عطف العام على الخاص، وخص بالذكر لأنهما يعني أمراض إعياء اللي هو البرص وكذلك الأكمة. فسمع، أي سمع به جليس للملك، سمع بهذا الغلام وما يحصل منه أنه يبرئ الأعمى، يبرئ الأبرص، يبرئ الأكمة، سمع به جليس للملك، يعني من الذين هم من خاصة جلساء هذا الملك. وهذا كان الجليس قد عمي، يعني أصابه العمى، فأتى يعني جليس الملك الغلام بهدايا كثيرة يرجو بها بره وصلته لكي يعني يشفيه من عماه. فقال يعني جليس الملك: ما ها هنا لك، يعني الذي هنا كله من الهدايا لك أنت، يعني أجمعه لك. هذا يعني حتى كما قلنا هذا الغلام يصير عنده ميل لهذا الجليس فيعالجه. إن أنت شفيتني، يعني إن أنت شفيتني من هذا المرض الذي أنا به، كل هذه الهدايا لك. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. هذا اعتقاد المسلمين يا أحبابنا، أن الفاعل على الحقيقة هو الله وحده، لا يقدر أحد على خلق الشفاء إلا الله تعالى. فقال الغلام لهذا جليس الملك: فإن آمنت بالله تعالى، وهذا حال الذي ذاق حلاوة الإيمان، فإنه يدعو إلى دين الله بأي ظرف، يعني متى ما انتهز الفرصة يدعو بأي ظرف كان به، مهما اشتدت عليه الظروف إنه يدعو إلى دين الله، يغتنم أي فرصة للدعوة إلى الله تعالى. كيف حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام؟ لما كان في السجن دعا إلى الله تعالى وهو في السجن، ولم يثنه مشقة ما هو فيه
من الدعوة إلى دين الله تعالى. قال له: دعوت الله فشفاك من عماك الحسي كما شفاك بالإيمان من عماك المعنوي. فآمن جليس الملك بالله تعالى، يعني دخل في الإسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وسبق عنايته به، فإنه شاء له الهداية. فشفاه الله تعالى، أي حصل له الشفاء الموعود بترتبه على الإيمان ليزداد يقينه. فأتى جليس الملك الملكة فجلس إليه كما كان يجلس، أي إن جلوسه بعد شفائه مماثل لجلوسه قبل حلول دائه، يعني جلس إليه كما كان يجلس قبل أن يصيبه العمى. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي، أي أن ربي هو الذي رد علي بصري بقدرته عز وجل. فقال الملك: ولك رب غيري؟ وهو مستغرب لحاله منكر عليه. قال: ربي، أي مالكي، وربك الله، فهو رب كل شيء سبحانه. فأخذه، أي الملك، يعني أمر بتعذيبه، فلم يزل يعذبه بأنواع العذاب وبشدتها ليدل على من علمه ما هو فيه، حتى دل، يعني هذا الجليس، على الغلام. فجيء بالغلام، فأمر بالغلام فجيء به، فقال له الملك: أي بني، يعني قال له للغلام أي بني على سبيل التلطف به، فقال له: أي بني، قد بلغ من سحري كما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، كناية يعني عن كثرة تصرفاته. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، رد لما يفهم من كلام الملك حيث نسب إليه إبراء المريض دون الله عز وجل. ثم أثبت الغلام: إنما يشفي الله تعالى، يعني أثبت الغلام أن الشفاء لله عز وجل وحده، وليس أحد من الخلق يستطيع أن يخلق شفاء، إنما الذي يخلق الشفاء هو الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
6: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 PM at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اعلم أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه البشير والنذير داعياً لعبادة الله وإلى مكارم الأخلاق، ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبيناً لأهمية بر الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسناً. وعن أبي عبد الله البخاري قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفضل بر الأم أفضل وأعظم ثوابا من بر الأب، لما رواه الترمذي في حديث أبي عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وعن بر الأب روى أبو هريرة قال: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أباك. المعلوم أن عقوق الوالدين من الكبائر. فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئاً وقال: ألا وقول الزور. وما زال يكررها. والإشراك بالله هو خروج من الإسلام، وأما العقوق وقول الزور فهما من الكبائر التي لا تخرج من الإسلام. وماذا عن عقوبة عقوق الوالدين؟ فمن لعن والديه لعنه الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. كما يجب على المرء أن يبر والديه مع تقوى الله، وأن لا يكون في طاعته لوالديه معصية الله سبحانه وتعالى. أما في عقوبة عقوق الوالدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وقول الزور. أما عن دعوة الوالدين، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما، ولبر الوالدين بعد موتهما ثواب عظيم. فقد روي أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وعن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو.

أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حدث

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: To MFM sponsored by the following.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: يا مولد الهادي خير النبينا
7: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
6: بنورك الزاكي.
7: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

وقمنا في مسرات وأفراح وأعياد، نحيي سيدا في الخلق متبوعا بأسياد، نحيي المصطفى المختار آباء لأجداد. بحفل بحفل حف في جنبيه أجواد بأجواد.

أشرقت أنوار طه، فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد، يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. إخوة الإيمان، في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عنبرية عطرية، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، وأعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية، فقيل لها: حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته أمه وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله سبحانه وتعالى فموجود بلا مكان ولا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس حجما ولا جسما سبحانه وتعالى. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار والبركات جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. فولدته أمه في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار.
وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وانكسر، وسقطت منه 14 شرفة. وفي ذلك أيضا جاءت الأخبار والآثار، وكذلك انطفأت نار فارس، وكذلك حصل أن جف ماء بحيرة ساوى. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. وسمع من أجواف الأصنام الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل، وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان 12 خلت من ربيع الأول، وأما يوم مولده فهو يوم 2 بلا خلاف، وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية، وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية. توفي والده عبد الله ولأمه 6 أشهر وهي وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. وقد قيل في مولده صلى الله عليه وسلم: ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذ. اللهم انفعنا ببركات حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وزيارته، واختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، سنكلمكم اليوم عن سيدنا شيث وسيدنا إدريس عليهما السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا، جعل الله تعالى شيثا نبيا بعد موت أبيه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ولدته حواء بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل وكان شبيها بهابيل. أنزل الله على النبي شيث 50 صحيفة، وقام بالأمر بعد أبيه آدم عليه السلام، وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله، وبقي الناس في زمانه على دين الإسلام يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. وأنزل الله على شيث شرعا جديدا، وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم بعد أن كان يحل في شرع آدم عليه السلام. مستمعينا، أقام سيدنا شيث بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات عن عمر 912 سنة، ودفن إلى جانب سيدنا آدم عليه السلام. قام أنوش بعد وفاة أبيه شيث على منهجه من غير تبديل ولا تغيير، ثم بعده ولده قينان، ثم من بعده ولده مهلاييل، ثم من بعده ابنه يرد. فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخنوخ وهو إدريس عليه السلام، وقيل إن أنساب بني آدم كلهم اليوم يرجع إلى شيث، لأن البشر غير نسل شيث انقرضوا وبادوا.

سيدنا إدريس عليه السلام. أحبابنا، بعد وفاة سيدنا شيث عليه السلام أنزل الله الوحي على سيدنا إدريس، وهو ثالث الأنبياء، وكان جميع الناس آنذاك على دين الإسلام. ولد سيدنا إدريس عليه السلام في مدينة بابل في العراق، فعلم الناس أمور دينهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وسمي إدريس بهذا الاسم لكثرة درسه الصحف السماوية التي أنزلها الله تعالى على سيدنا شيث عليه السلام. ويسمى إدريس أيضا أخ نوخ، وقد وصف الله تعالى إدريس عليه السلام بالنبوة والصديقية، وهي درجة عالية ورفيعة عند الله عز وجل.

وكان سيدنا إدريس عليه السلام جميل الشكل والصورة وجميل الصوت كغيره من الأنبياء، وكان إدريس عليه السلام يتكلم اللغة السريانية، وكان قومه في زمانه يتكلمون 72 لغة، فعلمه الله تعالى لغاتهم جميعها ليعلم كل طائفة وفرقة من قومه أمور وأحكام دينهم، وهي الشريعة التي أنزلت عليه والمبنية على دين الله الإسلام. أحبابنا، وكان نبي الله إدريس عليه السلام يعمل بالخياطة، يقطع الثياب ويخيطها ويأكل من كسب يده، وكان عليه السلام يرعى الأغنام كغيره من الأنبياء، لأن رعي الغنم يعلم الصبر وحسن التدبير وسياسة الناس، وكان سيدنا إدريس عليه السلام نبياً عابداً شاكراً كثير الذكر لله تعالى في جميع أحواله.

أحبابنا، فقد روي أن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام جاءه مرة إبليس اللعين في صورة إنسان ليفتنه عن الحق، والله تعالى حفظ أنبياءه من أن يصلهم الشيطان، وكان سيدنا إدريس عليه السلام يخيط الثوب في كل دخلة وخرجة، كان يقول سبحان الله والحمد لله. وكان سيدنا إدريس عليه السلام قد أخذ في أول عمره بعلم وشريعة نبي الله شيث بن آدم عليهما السلام، ولما كبر آتاه الله تعالى النبوة والرسالة، وأنزل الله عليه عن طريق الوحي 30 صحيفة فيها أحكام الشريعة وأمور الدين. وصار سيدنا إدريس عليه السلام يدعو قومه الذين بعث فيهم، وكانوا كمن سبقهم من أولاد آدم وذريته مسلمين مؤمنين إلى تطبيق شريعة الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. وكان عليه السلام يحذر من عصى الله تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة، ويبشر من أطاعه بالنعيم العظيم في الجنة. فأطاعه بعض قومه وخالفه البعض ولم يلتزموا أوامره، فشق ذلك عليه ونوى أن يرحل ويهاجر عن وطنه بابل في العراق. لذلك أمر من كان معه من المطيعين أن يرحلوا معه عن وطنهم العراق إلى مكان آخر، فثقل ذلك على هؤلاء الرحيل عن وطنهم، وقالوا له وأين نجد مثل بابل إذا رحلنا؟ فأجابهم سيدنا إدريس عليه السلام إذا هاجرنا لله تعالى رزقنا بلدا غيره.

خرج سيدنا إدريس عليه السلام بمن معه من قومه مهاجرين في سبيل الله من العراق، فساروا متوكلين على الله تبارك وتعالى حتى وصلوا بعد جهد وتعب إلى إقليم يسمى بلغتهم السريانية بابليون، وهناك رأوا نهر النيل العظيم. أقام سيدنا إدريس عليه السلام ومن كان معه في مصر يدعو الناس بهمة عالية لتطبيق شريعة الله تعالى، وكانت مدة إقامته في الأرض 82 سنة. وقد حصل أنه لما دعا نبي الله إدريس عليه السلام قومه إلى تطبيق شريعة الله تعالى وعدم الوقوع في المعاصي، أن عصى بعض قومه الله تعالى ولم يلتزموا أوامره، ولما كثر الظلم والاعتداء وكثرت المعاصي على الأرض بين قوم سيدنا إدريس عليه السلام، رفع الله تعالى بقدرته نبيه إدريس عليه السلام من هذه الأرض إلى السماء مدة من الزمن، ثم أعاده بعد ذلك إلى هذه الأرض التي توفاه وأماته عليها كغيره من البشر.

البشر. نعم أحبابنا الكرام، وكان عليه السلام هو أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم، فإن الله جل وعز علمه وأفهمه أسرار الفلك والنجوم، وأفهمه عدد السنين والحساب. ويروى عنه أنه أول من نظر في علم الطب، وأول من رسم لقومه قواعد تمدين المدن، وهو أول من أنذر بالطوفان الذي سيحصل في زمن نبي الله نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن نبي الله نوح عليه السلام وما حصل معه وقت الطوفان.

الظلمة والأمة تبكي في العتمة تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة حيرة تحيا في ظل معاناة وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور عن ومض الفجر المنشور.

نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه: من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق، وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر، فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة، فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على 3 خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم وهذا من أركان حسن الخلق فيقضم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التويم اف ام
1: سبونسر. تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. هؤلاء هم خيار عباد الله، هؤلاء هم الصالحون، هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله، أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر، لابد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي صلاة المغرب، من شروط صحة صلاة المغرب أن تتيقن، أن تتأكد أن وقت المغرب دخل. وكيف تعرف أن وقت الصبح دخل، وقت الظهر دخل، وقت العصر دخل، وقت المغرب دخل، وقت العشاء دخل؟ الجواب: إما بالمعاينة، معناه أنت تعاين بنفسك دخول وقت الصلاة. الظهر مثلا، كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر، زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب؟ الجواب: إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله، بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل ثم أخبرك، قال لك: أنا عاينت، وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة اعتمدت على كلامه وصليت، تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين، بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد، يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه: يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال: يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى. الجواب: لا تصح صلاته ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان: أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه. الجواب: لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول: رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه، ليس دليلا، هذا يقال له توهم، فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذا هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر، عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص الشمس كليا، نزل جبريل صلى بنبينا محمد المغرب إماما. وكذلك عند العشاء نزل لما غاب الشفق الأحمر، صلى بنبينا العشاء إماما، ثم صعد عند الفجر، نزل صلى بنبينا الفجر إماما عند عندما ظهر بياض من جهة المشرق بشكل أفقي معترض بالأفق، فصلى بنبينا محمد الفجر إماما. ثم في اليوم التالي كذلك نزل فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم رسول الله بعد سلام جبريل كان العصر قد دخل، فأعلمه جبريل أن هذا وقت الظهر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب إعلاما بأن وقت المغرب قصير. ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر. إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن، وفي فضائيات وتلفزيونات، وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب لا يعتمد عليها إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن، مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر، ما في أعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته وحطيت برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا، بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منهم قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بخافوا الله دينون براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب هذه الرزنامات المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها تعتمد على الحساب. تعتمد على شو؟ على الحساب. وبينهم اختلافات بين هالرزنامات، في اختلافات كتيرة. مشان هيك منشوف بعض المؤذنين ولو كان يعني عند الناس يقال لهم يا حج فلان، بينقال عنه ما شاء الله عليه 5 صلوات بصليها بالجامع ومدري كم مرة على الحج. بعض هؤلاء بحط عنده حد الميكروفون 4-5 رزنامات، بشوف أي رزنامة بتأذن قبل التاني ثم يعلن الأذان، ما بيخاف الله. أنا أعطيك مثال عن شخص في بيروت، المسجد هذا قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومنه صغير كبير بالسن، صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعنا عم يأذن أذان الفجر، هذا الشيء حصل معنا، سمعنا عم يأذن أذان الفجر، رحنا لعنده بالليل انه ما يكون هذا مغلبط وشان ننبه الناس. قال لا لا انا بعرف بس انا كنت نعسان عصلي ونام. هذا الشيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول عم في واحد شيخ هيك بلفة وكبير بالسن، يعني ايه هيك صاير، هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا انا مع اذن خلاص، لو الشمس غابطة انا مع اذن، صلي انت بعدين انا باذن. وكان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، اما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله وبراعي أوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي، أجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث أنه يكون في الآخرة يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا المؤذنون. أطول الناس أعناقا ليس معناه على الحقيقة بصير عنقه طويل مثل العمود، إنما معناه من شدة الفرح الذي يصيبهم في الآخرة لما يرون من نعيم الله الذي أعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الأحاديث الذي أذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي 7 سنوات الأرض لا تأكل من جسده، الأرض لا تأكل من جسده. شوف قديش مزية المؤذن إذا كان يراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما أمر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عدة رزنامات، وهذه الرزنامات معتمدة على الفلك والحساب ليس على أمر شرعي. أما لو كانت هذه الرزنامة معمولة من قبل أناس ثقات مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه. عند الفجر بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قديش الساعة وبيكتب قديش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بيسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بيسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات وهؤلاء عاينوا بأنفسهم يجوز لنا أن نعتمد عليها، لأنه معمول من قبل مين؟ أناس ثقات. هني على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو رأى بسنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين، لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة، كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا نحن في يوم كذا، تاريخ كذا، وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال، هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة: ما من نبي إلا وحذر أمته منه، هذا الدجال. هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد، لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر، ثم دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا، واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم، بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له: حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟ فالرسول حدث أصحابه بهذا، فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما، يقال له المسيح الدجال، من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال. ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها، على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف المدينة، فيخرج إليه كل منافق، فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي؟ صلاة يوم واحد، ما قال يوم كسنة، أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت. يعني السنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله، راقبوا كل السنة، عاينوا كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس، لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا إلا على من هو ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي، بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12 و10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هاي 12 وربع، هاي 12 و 11 دقيقة. عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر؟ بقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص، بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها. هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وإذا حصل قد ينقص دقيقة، يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر، قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء.

اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة كما جاء في الحديث الصحيح، 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي 5، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات 5 كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى 4 ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه

0: إن كان كقريب عهد بإسلام مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة ظنها من النوافل لا يحكم عليه بالكفر لا يحكم عليه بالردة ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا أعتقد أنها فرض وأعدها تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة شو بكون حكمه؟ بكون كذب الشرع كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع السجود القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أن هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. في مذهب الشافعية هذا هو الحال إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد أو وهو مأموم أو وهو إمام في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لابد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لابد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخر قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذه رخصة كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر. هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح خذ عن تلك المذاهب. حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط، عم تحاول ما عم تستطيع بنقول لك بلا بتقدر بتستطيع، شو هذا شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها، بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منه، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، تصح منه؟ لا تصح، لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه، الحمد لله رب العالمين، ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، هذا صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات، ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك. هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة، فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة وصلى، أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد إنما أطلق، قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للإمرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا، هذا الساتر هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله، هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني ما شرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العبية الطويلة نحن نسميها جلابية، لو ما لبس تحت العبية بنطلون لكن هو لبس العبية بتصح، العبية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة، لو ما كان لبس تحت العبية بنطلون مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة، شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفة اللي بحطه على خصره ويضع الرداء على كتفه، ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيحة، هذا يكون ساتر ما بين السرة والركبة، لو ما ستر من جهة أسفل، لكن ساتر من جهة أعلى لو نظر من فوق لا يظهر شيء مما بين سرته وركبته، لو نظر على جوانبه من قدامه من وراه على جنبه على يمينه على شماله لا يرى شيء مما بين السرة والركبة، معناه حصل المطلوب. كذلك بالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة كل البدن، يعني كل بدنها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، معناه الوجه والكفان ليس فرضا عليها أن تغطيهما، لكن ما سوى ذلك واجب أن تغطي المرأة بقية ذلك في صلاتها وأمام الرجال الأجانب، في صلاتها لو ما كان في رجال، لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا كل البدن إلا الوجه والكفين، خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ الجواب كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها لو كانت أمها لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك، قال بعض العلماء تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره مثل الشعرة مثل عنقها مثل العضد مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين، فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال زيادة على الوجه والكفين، قال لو كشفت قدمها تصح صلاتها، أبو حنيفة إمام مجتهد قال لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لو صلت ومبين أصابع إجريها في مذهب الحنفي شو حكم صلاتها؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية، أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط، شو نعمل نحن؟ نحتاط، بنقول له غطي، البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس، فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه، أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين، بتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى من جهة فوق لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة، الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لبس القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لبس الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بيغطي لتحت، هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا الفستان الطويل وفوقه هذا الجلباب إلى أسفل مغطاية، لو ما لبس بنطال سروال تصح الصلاة، ليس شرطا أن تكون السترة من لو نظر إليها شخص وهي كانت على مكان مرتفع فرأى شيئا من ساقها مثلا صلاتها هي صحيحة. أما الذي نظر، شو حكم الذي نظر؟ إذا كان رجل أجنبي نظر إلى ساقها وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هو إذا نظر إلى شعره ما بيجوز لنظر لساقه، لكن العلماء عم يقولوا لو أن إنسانا يصلي مثلا، رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى. مثل ما بيحصل بموسم الحج، بيلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذن ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن، إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسة هالفستان الطويل تحت، ففوق هي لبسة قطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، ومغطت على رأسها لبسة الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها. أو أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. وما معنى الخمار؟ الخمار أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي في وجه شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفاها، وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات، لو كشفت وجهها لا تكون قد وقعت في معصية الله تعالى. ويقال عن المرأة التي تكشف عن وجهها سافرة الوجه، والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو ما نسميها حاسرة؟ حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. أما سافرة الوجه لا تعصي، ولكن الأحسن أن تغطي ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه. فالفخذ عنده من العورة يجب ستره وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيها هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن، وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء هذا حرام، لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا شو فائدة؟ نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق قال لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فصحى لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس، لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فصحى للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم. الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا، من غير تعنيف. هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد، المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبعوا مذهب أبي حنيفة، تروح على بعض النواحي بيتبعوا مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان، صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب، طبعا مع شوي مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها ثلاث ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لا عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فصحى للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار. ما ريح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم، غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر، أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذن كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الفرق المبتدعة، أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن، لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط، بده يكون إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل، وكان أميناً في النقل، لا يفتي بلا علم، مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
10: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
9: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
10: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليةِ

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

فَأَسَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

0: حميد.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشاء

الجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم

بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

آتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids' club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحا وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بيانا صادرا عن دار الفتوى في أستراليا.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار.

0: رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: A 2MFM sponsor.
5: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
4: A 2MFM sponsor.
0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

فَسَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

الحميد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

وجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

يطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. هنا

مسجد القبلتين، ويسمى مسجد بني سلمة. هو مسجد في المدينة المنورة، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، إلى بيت المقدس وإلى الكعبة الشريفة. فما قصة هذا المسجد؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة أمر أن يستقبل بيت المقدس، أي المسجد الأقصى في فلسطين. هذا أمر الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله ويطيعه فيما أمر. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق القلب بالكعبة الشريفة، فكان يحب استقبال الكعبة، وكان يتيسر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلتين، يعني يستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة المشرفة. فإن الكعبة لها أربع زوايا: ركنان من جهة الشمال من جهة الشام، ركنان شاميان، وركنان جنوبيان من جهة اليمن، ركنان يمنيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الركنين اليمنيين، وبذلك يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. ولما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة المشرفة، كان يستقبل بيت المقدس. استقبل بيت المقدس 16 شهراً أو 17. ولما سكن المدينة لم يعد في وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلتين، وذلك لأن المدينة بين مكة والشام، بين مكة وبيت المقدس، فإما أن يستقبل بيت المقدس وإما أن يستقبل الكعبة المشرفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله، يطيع الله، فكان يتوجه إلى بيت المقدس، لكنه كان يكثر من الدعاء أن يتوجه نحو الكعبة الشريفة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فإن الله تبارك وتعالى يرى كل شيء. الله تعالى يرى كل شيء برؤيته الأزلية الأبدية التي ليست بحدقة جارحة. الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم كل ما يكون بعلمه الأزلي الأبدي. لكن هناك بعض الأحكام تنزل لمدة معينة ثم ترفع أي تنسخ، وينزل حكم جديد، وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى ظهر له ما كان خافيا عليه، فإن هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فإن المريض قد يذهب إلى طبيب فيصف له الطبيب دواء لمدة، ويكون في علم الطبيب أنه بعد مدة سيغير له هذا الدواء، فالله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها ينسخ بعض الأحكام، يرفع أحكاماً وينزل أحكاماً. قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى ويقلب وجهه في السماء، لأنها قبلة الدعاء لا لأن الله يسكنها، فالسماء قبلة الداعين والكعبة قبلة المصلين. وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة السالكين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء، قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. ستعطى يا محمد قبلة تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة الشريفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة، وهو الذي سمي بعد ذلك بمسجد القبلتين، في النصف من شعبان يوم الثلاثاء عند صلاة الظهر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين متوجها نحو بيت المقدس، وأمر وهو في صلاته كما قال بعضهم أن يتوجه نحو الكعبة الشريفة. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ناحية الكعبة الشريفة، وتحول المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة الشريفة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين نحو بيت المقدس وركعتين نحو الكعبة الشريفة. وصار المسلمون يخبر بعضهم بعضاً بأن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تحويل القبلة، فصار المسلمون يصلون نحو الكعبة الشريفة. ومن لطيف ما يذكر أن مسجد قباء، وهو مسجد قديم صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي أسس على التقوى كما قيل، جاء وافد من عند النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأن القبلة قد تحولت، وكان الخبر قد وصلهم عند صلاة الفجر. نزل تحويل القبلة في صلاة الظهر، وبلغ ذلك أهل قباء عند صلاة الفجر، فصار المسلمون يتحولون إلى الكعبة الشريفة. وأما ما يقال من أن بيت المقدس هو أولى القبلتين فليس ذلك دقيقاً، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس أولاً واستقبل الكعبة الشريفة ثانياً، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق بأنبياء كثيرين استقبلوا الكعبة الشريفة، كنبي الله إبراهيم، فإن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يستقبل الكعبة الشريفة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب التوجه نحو الكعبة الشريفة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن الصحابة الذين ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة، يعني ماتوا وقد توجهوا نحو بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما ضاع عملهم، بل كان عملهم مقبولاً، وذلك لأنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى فيما أمر. وكان تحويل القبلة امتحاناً واختباراً، يظهر من يطيع الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله تبارك وتعالى ولا يطيعه. وليس معنى الاختبار أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالنتائج، بل الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم الله تعالى ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فالله تعالى يعلم الصالح ويعلم الطالح، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى المسلمين أن يتحولوا في صلاتهم من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة امتحاناً واختباراً. وأما قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فليس معناه أن الله تبارك وتعالى يكون قبالتنا، فالله تعالى لا يحل في الأماكن، كان قبل المكان وقبل الكون، وهو خلق الكون، وسبحان الله الذي يغير ولا يتغير، فالله يغير في الكون ولا يتغير عز وجل، فلم يسكن فيه. فمعنى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فأينما توجهتم في صلاة النفل في السفر، فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. لماذا؟ لأن المصلي إذا أراد أن يصلي النفل وكان عنده ورد يصلي فيه النفل، وأراد أن يستقبل الكعبة، فيكون مقصده في غير جهة القبلة، فإذا توجه نحو القبلة تعسر عليه سفره، وإذا توجه نحو المقصد ولم يصلي النفل يفوته هذا الورد. فرخص الله تبارك وتعالى رحمة منه للمصلين أن يستقبلوا وجهتهم، يعني يستقبلوا الوجهة التي يتوجه إليها في سفره في صلاة النفل لا في صلاة الفرض على الدابة، فصاروا يتوجهون إلى مقصدهم، وهذا معنى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فتلك القبلة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم.
فوجه الله أي قبلة الله. في مسجد بني سلمة، في مسجد القبلتين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين، هناك كان رسول الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
10: يا مولد الهادي خير النبينا
11: محمد صلى الله عليه وسلم، على نهجه نحيا
10: بنورك الزاكي.
11: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
9: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: Dear brothers and sisters in Islam, you're listening to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. It's now time for the Turkish program.